0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانمبورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة أباي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانمبورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانمبورنو؟
2: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانمبورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانمبورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانم، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانم، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانم. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانمبورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانم. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانم وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانمبورنو، ذلك في أحد السلطان علي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانم ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانم، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانم من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانم موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانم وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب حاز الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، بسطت نفوذه على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رواة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم، واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدة، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ جاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدة ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدة والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة خوض بحيرة جد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك، وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمز على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراسة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم غسيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور نسمو إهداء مرضى غسيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: الله زي الورد، وردي وردي مثل بالي مثل تفايد مثل كده مثل كده. حسيت
0: وبديت علاج ده من متى؟
1: بديت من 2015.
0: 2015 كله غسيل غسيل؟
1: يعني غسيل غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر سيل؟
1: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكده. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا أستجد موظف الإمكانياتي دي اللي عن الوظيفة بس.
0: وكم مرة تيجي فيه؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديجوا بسلوا هنا؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده انكرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان ده عارف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية دمنا ما ممكن اللي حاول صفوك انكروان. لكن قبل ما يغروم ده الإنسان انت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ده هابو بداية ده نكون من العائد على غسيل ده غسيل الدم ده خليه يجو بدري يجو مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعال مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر. يعني خليك يعني
0: الله
1: يشفيك. آمين إن شاء الله.
0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والرسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة هي مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمط أنا حياتنا كلها بدأ جاي خير شيء، فشادين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسوا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض أساسا ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان، هسه أشياء أي شيء ده تلقيه قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أنا نفضل ننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد كونسيرف دول، هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن أنا نمشي ونشوفه كبرستيج نشيل شغل كونسيرف ونسوي بيصير جيلي ودول ده كله كده، لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده كان قال إن التنسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط ده. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة واحد، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهاية ده يمشي يكمل بأمراض عن الكلى. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل عن الكلى، يعرض هناك الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابع إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم يسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور، وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة، وده يخلينا كده مطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرقه كل الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما ملاك ما كان كثير وزن كله ما زاد ده خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عدل لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني نادم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا نادم يكتب لك دواء هو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم امكانيات وصول للرعايه بسبب عده عوامل وما هي العلاجات المتاحه عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بقي وما خد دم ده الا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله هو في نوعين نوع واحد ينادوه ايموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وواحد ده كمان بيريتونال ديالز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كمان قلنا ده الزرع نادم هو من الأسرة بس أهله ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كلك يعني مقيد بالقانون يا تو يقدر ينتي يا تو يقدر ينتي كده ويا تقدر يقرر وده كله لكن أننا في شاد ده ما بيدنا ماله لأنه في شاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع أنا الكلى ده حاليا ما في شاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاهدة فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عمل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتو هسه
2: فعلا اليوم في تشاد في مركزين أنا غسيل الكلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد ده بقي 6 بعد ده زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته أنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما في وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين ونأخذهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسهم 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى السنة فات كان شيلنام وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقاعدين يشيلوا هسه دفعة آخر كلها بعد شهرين وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي مندو سار وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في جميع قاعدين مرضى وبعدين عندهم متابعة أنا كلا يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بطان وبعدين يقوموا من أبشي ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بطان يقبلوا قالوا لهم غسيل ده بطان ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا أنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كثير ده كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض عنده يعني أعراض يقوم تعرفه إلا هو نادم بنفسه بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه مرض هكذا مرة في سنة ولا كده ما يعرف فعشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين نأكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى
0: وعندك هل بليز نشارك أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات
2: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا اليوم في الحصة الواحد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده بس الدولة هي بنفسها قمت بالمسؤولية مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده يكفي قرص ده ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضه ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقها. لكن عندنا في اخرين من مرضى عندهم فشل كلى حاد دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال دول هم بسياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا. اما بالنسبه لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصه شنو انه الرعايه أنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقالين يغسل هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشاهدين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد القاعدين يجوا في غسل الكلى إن أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشاهدين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا حتى والين بيتصلوا منا من تركيا كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله لكن ما في مجال والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون على رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني لغسيل الكلى وده إن شاء الله هسه سارة الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني أنا غسيل الكلى ده كله ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
0: شنو آخر كلمة تقدمها للمستمعين؟
2: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تتونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص أمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بجيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي ينقل سبور فده يساعد في وقاية أنا أمرض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسه كبس يمشي يشيل دواء بنفسه بدون تقريرنا الطبيب فده كله خليه يوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف أي واحد فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويكشف معاه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في المستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام هنا كله كان جانا في بكاننا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله وما تكون كلنا نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه كان يعرفه إنه مرض ده يقدر يعالج بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بعيد قبل زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ضد ده ما عاد للجسم فده خطير جدا للجسم.
0: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل مرضى الكلى. معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا غياب الأب
3: والأم،
4: ده كمان بأثر
3: فعلا.
4: وغياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
2: من نقصان
4: إهمالك ليه
3: إهمالك التاني.
2: بس والله
3: ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا.
4: أيوة،
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في أقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: البيت نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
2: أيوة، قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يعتمدوها ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة،
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر ذاتك أمشي طلع المدرسة
2: راقب أولادك،
4: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا ما أنتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير الناس، الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من لقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوفوا في وسط الشارع، يقوفوا شارع دان أبناكوا إينك في راسكوا.
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله،
3: ما في
4: انت طلع سليم
3: الحديد بس طلع شغل بيقى فوق وزول الحديد في عادي.
4: لكن أن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بالدمال هاكلي.
4: فالمفترض انت خلاص منك نادم كيف سيء حادث كي بنيتك
3: بنيته ما في،
4: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
2: عنك وقضاء وقضاء.
4: ايوه، وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
2: سلام
4: يا كل يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه الكلمات. بس الكلمات كده ما سمحه، يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل مره، جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره، يعني ما استشرفها. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف، ما عندك معاها معرفه لما في الشارع. واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لما تقول له هي ادب ما عندك،
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كل يقوم فوق.
3: فعلاً
4: الناس خليه يراجع انفسه.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده.
4: جدا جدا
3: صراحه تشادين بتشفين كده، تشادين ناس طيبين ترى صراحه، احنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
3: دم الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقد ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنيتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة.
3: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده إنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادي مدي إنك إنت نصحت ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادي الآخر.

0: صحة. أيوة. سوي لي الموضوع سهل كده. أيوة. أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده.
1: جميل.
0: وزاتك خلاص بتقبلها. لكن أنت جيت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوري ننصح هو أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبله.
1: نعم.
0: أصلاً كان عارف نفسه غلطان.
2: أو مثلاً يقول لي هي أنت رك تنفع شنو وأنت رك بالسب ما يقدر يقبل.
0: رفضك رفض. حتى لو أنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من.
1: بالطريقة
0: حقت الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء.
2: بناء.
0: أيوة.
2: ومرن شوية.
0: يستفيد خليه سوي كأنك أنت قاعد مثلاً تساعده في إنك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها. شيله من الجانب.
2: حسسك عنه إنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعدك قال أدخل ليه في الموضوع.
0: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الأول ما شاله ولا بعدين كم ماشي يقعد بينه.
2: وشيف يعني إحنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد.
0: جدا. أطيب الشعوب.
2: جادي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة. معلش الموضوع ده شيء برا لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج. المرأة قالت يعني تطيب به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
1: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا مجوا بيزوروا بيشوفوا وجوا لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوها التاجي جو قاعد يسلموا لدرجة قمة بغير عليها أقول هيج ما لما
1: أقول
2: ساكت بعد
0: هنا
2: فشيف
1: إحنا طيبين فينا طيبين
0: شوفوا طيبين المجتمع
2: ومدور الحلو يعني كلام الحلو
0: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
1: إلا تشادين
0: سبحان الله
2: يا الحمد لله ولله النعمة
0: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
1: نتمنى كونوا حلقة
2: وعلى وجه إفريقيا زاد
0: أكيد والله
1: حلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أين ندقك؟
0: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات.
1: فعلا.
0: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
2: والإنسان ابن بيئته.
0: أيوه الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح. وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة
1: لا فعلا
0: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك كأنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
2: تفادى
0: أيوة تنتبه وتنبه أنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة
1: ما هو الصح ده سيدة فتحية إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح أنت ربيتي ولدك تربية صح حجي هو ربت ولدها تربية صح والآخر ما ده الشارع الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع ولو هي ده بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
0: دول هم لكن أي بيت ده كل اللي هي تربية شيك وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا التربية كويسة كيف بطلع عليك
1: فاقد الشيء لا يعطيه
0: فاقد الشيء لا يعطيه فمن الأسرة اللي يطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلاً وحالينا ما بعرفوا معنى التربية ذاتها شنو فهم دول بيطلعوا في السدولوك عيالكم انتوا بزلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم

0: طب تليفوناتهم التليفونات لسه بقت مشاكل
1: كثيرة. دي مشاكل مشكلة
0: ودائر نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم. العيال اليوم بزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري, لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة, لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطة ووريت طريقة صح ويوري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع.
1: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
0: اللي يتواصلوا معي انتوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية, بعد ما عرفنا دور الاسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية.
0: بمناسبة
1: الإعلام
0: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام, أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوه الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم الموافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها.
1: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانا كنا نقدر ندردش لكن أنت اللي
0: لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
1: تسلمي إن شاء الله. كثر خيرك سيدة فتحية, ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير, هل أني احنا يعني بحاجه لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا اديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقه في الشارع يزوق المشوار في الشارع, معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشه الصغيره مركبه تشيله تزوقها في الشارع وكذا, هل اني نحتاج لقوانين مرقوه لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
0: مو المفترض ما نحتاج لقوانين, المفترض ان احنا نفسنا يعني تمل علينا ان احنا نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض انه يكون في قوانين, مفترض في قوانين, في مثلا بلامه, في مير قاعد, في شيف ديكاري, الناس دول كلهم مفترض ان لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب, مثلا يفرض عليه غرامه ماليه معينه ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجه زي دي, الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فاتمنى انه يسووا قوانين على مستوى على الاقل البلديه.
1: نعم
0: ايوه دي بتساعد كثير في الالتزام.
2: حتى الشيف ديكاري دول يساهموا
0: أيوة. بيساعد كثير في الالتزام في نظافه بلدنا, ويا جماعه دي يعني عيب لما احنا نتكلم في النظافه بالذات يعني.
2: صراحه الاخت فتحيه فراق الحديث معاك صعب, ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاذ؟
0: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان, زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا, خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر, ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاذين كلهم, وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين, ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي, وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
1: إن شاء الله.
2: بلدنا تشاد هي أمنا, فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية, ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
1: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر,
1: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغاردا ديلفين,
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ, تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقك ما يتقيان جمينة ما يهدك ريح.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شاد، مستمعين ومستمعات راديو شاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى ماتينا جا إيف لوغران بكي جافش أن نبدو لكم عبر برنامج بغيس ملاربيان اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر 5 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة لأخبار الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار تيايات وسيادة غادي مختلفة لها تيطاة 8 و 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفن يرنا إيف ما ناسو زملان القديم في غريري صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسخة كن يبسل لكم بطير تاكيسو تقديم البرامج كلمة صباح مدنة 75 دقيقة من قصنا جري ترعونا ما من كرتيجة من قاتو أرونا موسى الحاج نمشي لي الرئيس من أول أغنية أختنا هدوى لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد الغادي في جمعنا في الفوقان في القائص بسيط.

الشابة الخايلة والرادة كسمايلة اثنينها تتشدد في أبحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة

على الوهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نهر

0: 7 و8 دقيقة في الويرة في الويرة في الرمالة ونفس الساعة في السيريانة راديو تشات نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من المجمع الحبيبة إدارة الشدارة لنشدو القضايا بوزارة السادة بدبدا سكن تطلب من السيد عبد الله يا إبراهيم من ينقى في كارتية دبزين سيكسيون دي إلوسان اي 273 لو 25 خلي يشيل مكاتب انا تاعنا هكذا ويمشي في الاداره باش يخص تاعنا هكا البلاغ دوما جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا والوزاره السادة ودابا سكن تطلب من السيد محمد ابن محمد علمين عندنا كا في كارتيه فوندوري سيكسيون دي يلو 66 و لو 24 لو 21 و 23 خلي يشيل مكاتب انا نقعتها ويمشي الاداره باش يخص تاعنا البلاغ دوما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا والإدارة سادة بدبل سكن تطلب من الناس أن نترك لكم اسم حمدة إنما نقعد في كارتي أنوار سكسيون إيه يلو 124 هم محمد علي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يايا لو 15 سعدية إبراهيم لو 16 وأحمد بريمي لو 24 و26 بطلب من الناس انا اشتري لك اسمان ده عندما قاعد في كارتيه نوارا اخليه يشيل مكاتبه انا تيارها قوم ده ويمشي في شامبيال قول لهم هلا لان مكاتب هذا انا قاعدهم دول عندهم دس مطلوب من كل انا كان يعرفهم خليه يخبرهم دائما الاداره شنو القضايا والاداره ساعه بعد ما نسكن تطلب من الناس ان نطلب لكم اسمان ده عندما نقعد هم عبد العزيز ماينا عندنا قاعد في كارتيه غاسي سيكسيون دي يلو 1 يلو 1 ليلو 1 بيس لو 17 18 19 و 20 خلي يشيل مكاتب انا نقاتها ديلا ويمشي في الاداره بشان بيالقولوا حلال نواصل دائما ببرومينا بقسم الاوروبي من مجمعنا هذا الاداره شنو القضايا وزاره السادة مدام سكن تطلب من السيد امس الناس اسمان داون دي نقاتب في كاتيا نوارا سيكسيون 1 يلو 126 هم عبد الله محمد يايا لو 17 سعدية إبراهيم عمر لو 19 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو 19 عبد الرحيم النور محمد لو 20 وأحمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 مطلوب من الناس أن تراجعوا يشيلوا مكاتبهم ويمشي في الإدارة بشيء خصوصا تاريخ نقول بلاغ دمج أكاكم فقط الساعة 17
1: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: 17 دقيقة في وادي الأراك في وادي كندي وكلها في وادي بارتمان وادي بسامن وستسافد السيدي أنا راديو تشاد زميل المطر حسن بن عدي جاز في نسمينا شنو جري تصل في نجمينا وفي كل القراقر. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. انتهى اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر مايو سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان استقبل أمس مكاتب هنا خدمة هنا ثلاث سفراء جو بخدمه هنا في تشاد. في مكتب هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لمايا لينا كان استقبل أمس السفير هنا الجمهورية الشعبية هنت شين في تشاد سعادة وانغ زينينغ اللي كان جاء قدم تهانيه لرئيس لكبير هنا الحكومة بما يخص التكريم اللي كان أنطت ليه دولة شين. وتسمع أخبار أخر. ثلاثة سفراء جو بخدموا في تشاد الجماعة دول كان قدموا مكاتبهم من الخدمة أمس لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو. الدبلوماسيين الثلاثة دول هما السفير كبير الوفد للاتحاد الأوروبي أمادور شانسيز ريكو والسفير هنا النظام هنا مالت جان ديسكو فرانسيسكي وأخيرا كمان السفير هنا المملكة العربية السعودية الطلاء بن زايد. السفراء الثلاثة دول كلهم حجوا بالتزام هنا الدول هم عشان يغووا العلاقات هنت التعاون القادي أم بين تشاد ودولهم. المكتب هنا الوزير الأول هناك كبير الحكومة السفير لما يهلنا كان استقبل السفير هنا دولة الشين في تشاد سعادة وانغ زينينغ. الهدف هنا الزيارة كمان يقدم تهانيه لرئيس الكبير الحكومة السفير لما يهلنا بعد ما كان دولة هنت الشين كرمتها في الميداي هنت الدبلوماسي الماهر. الوزير هنا التعليم العالي بروفيسور والتدريب المهني دكتور سيتاك يامبتنا كان رسميا أمس نصب في الهيئة الوطنية عن الامتحانات والمسابقات عن العالي الأونكس نصب العمال أو المسؤولين الجديدين عن المؤسسة. فمن هنا قدام الأونكس المسؤول حقه بروفيسور بكري أبو بدله للبروفيسور بيونزبي تكري الوزير هنا التعليم العالي. وقد ما شاء الكلام بالمناسبة تركز بزيادة بما يخص الخدمة السريمة والجدية في الإدارة هنت الأونكس. دائما في التعليم العالي الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامبتنا كان مشى في بنغور ووقت ما قاعد في مدينة بنغور الوزير هنا التعليم العالي كان قام ببعض من الزيارات في المؤسسات هنا التعليم العالي في مدينة هنا بنغور والمناسبة دي بقت بحضور هنا المسؤولين المحليين. حفلة بقت في مدينة هنا بنغور ده بعد الزيارة اللي كان قام بها الوزير هنا التعليم العالي. برد في راديو سومبلو الخدمة هنت الزراعة والثروة الحيوانية اللي بواسطة هنا ورشة واحدة اللي كان رأسها الوزير هنا الزراعة كده بلا بحضور أنا الوزير المندوب في التخطيط والاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي والمنسق خان النظام أنا الأمم المتحدة في تشاد. عفوا الوزير هنا الزراعة أيضا كان مشى في مدينة أبشي، وهناك بعد ما وصل كده بلا زار كثير من المكانات، منهم السوق هنا تندو اللي خصصو اللي قاعد في أكثر من 15 كيلومتر جنوب مدينة جنوب شرق مدينة أبشي هناك في ولاية وداي. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. دائما بما يخص الزراعة في أهمية انت الزراعة، الزميلة حجة حواء حبيب عمر تحجي لنا شنو المهم في قضايا انت الزراعة.
2: المشروع ده برفع الانتاج الوطني حن القطن بعد سنين، وكثير من المزارعين قبلوا بتربو الزراعة الاندى فايدة كثيرة مثل السمسم. وعشان يحققوا الهدف ده المشروع ده بالذات بيعتمد لجددان الآلات هنت الزراعة، ويقوي الدعم الفني للمزارعين ويحسنوا وينظموا سلسلة هنت الانتاج ويكفوا أجل الخدامين المنتجين، وده لعشان يسهلوا ظروف انت الخدمة داخل الزراعة. والقايمين بالمشروع بخدموا في قبلين الثقة للمزارعين ويشجئوهم ليقبلوا يزرعوا القطن. والأهداف اللي بتركز في المشروع بنطوا فرص انت العمل للشباب والأوين الما عندهم خدمة، خاصة في المناطق اللي بتعاني من الظروف الصعبة والخدمة فوق ما فيها، ودا عشان الشباب يلقوا الفايدة من التقنيات انت الزراعة الجديدة. وكمان دا بالنسبة للدعم في جانب حان الزراعة وفرصة انت الخدمة في الانتاج والتحويل والتسويق. ومن الخطوات دي بتساهم في وقفين الشباب القاعدين بجوا من برا في المدن عشان يلقوا الخدمة، والزراعة بتوفر لهم مصادر انت الدخل كان قاعدوا برا في الريف. والأوين الدائما بخدموا في الزراعة اللي سووها لقمة العيش بلقوا فرص كبيرة من الدخل الاقتصادي، وده من خلال أسسان الجروبات انت الأوين. ده بيسهل لهم في الخدمة هنت الزراعة، وبقدروا بيكفوا الأمال اللي بيساعدوهم، وبقدروا يقووا القدرة التقنية والفنية هنت العمل الزراعي. وكمان المشروع ده بضمن أساسان بنية تحتية للتحويل والتخزين والتسويق، وده عشان يقووا القيمة المضاعفة للقطن التشادي. وبالرغم من المشروع لسه في مرحلة الأولانية، ده البخلي يقيم الأثر الاقتصادي الفئلة بقفات الأوان. والتوقعات بتقول مكنين حن الأسر الريفية في لقمة العيش، ويحسنوا الظروف الاجتماعية، ويقووا الأمن الغذائي، ويحاربوا البطالة والفقر للشباب. نذكركم بكونه كان المتابعة في المشروع جاد أديلة ووفر لهم الدعم ده اللي بيكون المشروع، وخاصة يقدر يقبل الزراعة هنت القطن التشادي لمكانتها مثل زمان.
1: حاجة هو حبيب عمر حاجة لنا بأهمية هنا الزراعة هنا القطن في المجتمع. نرجع للتنصيب، حفلة انت الله تنصيب اللي كان رأسها الوزير هنا التعليم العالي دكتور ينبتنا ستاك. المناسبة اللي كان بقت في الونكس. عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
3: بعد ما أجنوه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 المارب بتاريخ 18 من مايو لعام 2026، المدير العام الجديد هنا الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات بكري أبو شال خدمته رسميا، وده بدل البروفيسور بنزيما تكري. المناسبة سمحت للمدير المارب بروفيسور بنزيما تكري قدم فوقها الحصيلة هنت الإنجازات اللي كان حققها، وده وقت ما هو قاعد في رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والكل منها كمان نظمان الامتحانات والمسابقات بصورة عديلة وشفافة بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي لقوها. طلب من الأمال في الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات خليه يقوفوا مع المدير الجديد ليكمل المشاريع الفضلة للمدير العام الجديد بكري أبوه. في خطابة كمان شدد في أهمية الدور القد الأبى المؤسسة في خدمة المواطنين، وأشكر في نفس الوقت كمان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي تونو ورئيس الوزراء بالثقة لانطوها ليا، وأكل لهم كمان هو كمان بخدم ويجب نتيجة عديلة للمؤسسة. نذكر بكونوا الطرفين كمان وقعوا في المحضر حفل التسليم والتسلم، وده كان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا وبعض من المدراء والفنيين والمعنيين القادمين في التعليم العالي.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. نختم النشرة بخبر من أدري، هناك بئسة تل مصالحة الوطنية ولا تعويش السلمي. البئسة دي في رأس جنرال محمد صالح، مشت هناك وسوت خدمة أو ملمة مع المسؤولين المحليين في ديبارتما هانا أسونغا. أبو بكر مسنورين.
4: وصل الوقت حين اللجنة المصالحة والتعايش السلمي إلى مدينة أدرى برئاسة الجنرال محمد صالح، وكان استقبال محافظ مخطط أسونغا ديرا بركو ومعايا كثير من المسائل عن مدينة أدرى. الرسالة دي بتوجيه من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عشان يجمع الناس ويقوي على العلاقات بينهم. وفي الساعة الاستقلال كان في احتفال كبير بحضور أهل المدينة وورود تراثية. في بداية البرامج رحب الشيخ محمد الطاهر رئيس المجلس العالم للشؤون الإسلامية بأدرى بالوفد، وقال لازم الناس تكون يد واحد وتعيشوا في السلام والإقوى. نائبة أمدة أدرى قصومة حمداي قالت أن الكلام الطيب بتسامح وبيقرب الناس من بعض. ممثل المشايخ ومنسقة التعايش السلمي التشادي السوداني بأدرى ومعايا رئيس الشباب ورئيسة المرأة أكدوا أنهم الدور المجتمع كبير في توحيد الكلمة ونشر السلام. محافظ مخاطر السنغة ديرو بوركو دركا قال أن التعايش بين الناس هو البديب الأمني والسلام والاستقرار، خلي الناس يتماسقوا. رئيس اللجنة الجنرال محمد صالح قال إنهم جائين برسالة سلام من رئيس الجمهورية، وطلب من كل الناس يتركوا المشاكل ويشتغلوا مع بعض عشان البلد تمشي لقدام. وزاد في كلامه وقال الناس خلي تسمع صوت حنال أغل وتمنع الشباب التشاد من دخول في الحرب الحاصل في السودان. من مدينة أدرى أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس سيدي بيتنو كان استلم أمس ثلاثة سفراء كان جو بخدمه في تشاد. السفراء الثلاثة دول هما السفير كبير الوفد هنا الاتحاد الأوروبي، وسفير هنا النظام هنا مالت، وسفير هنا المملكة العربية السعودية. الوزير الأول كبير هنا الحكومة استقبل أمس السفير هنا الجمهورية الشعبية هند الشين في تشاد سعادة وانغ زينينغ. الهدف هنا الزيارة كمان قدمين التهاني للوزير الأول كبير الحكومة بعد ما كان كرمت دولة الشين. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبه لكم عبد الرحمن ميكائيل مومين، بشير عمر بشير، حجة هو حبيب عمر، وفاطمي عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سموي كويان كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

الساعة 37 دقيقة في الاستديو راديو تشاتا بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شاهد أغاني من فنان راحل الحاج أحمد بيكوس أغنية قديمة وساسة وغدمة أغنية عندها مانا لأمي أمي أمي لأن الأم هي أهم شيء الأم ده في الدنيا نانا كان بيجي شنو كان بيجي شنو كان تخطير كان تفقس كان تهبي كان تقوم توت كلها اللي بقى أمك أو أبوك بس ما دام يدى يا أخوانا لما هدنا نخدتهم فوق أعلى درجة يا أخوانا أمك أمي أمي أنت ما ترخلي في إيالي أمي إنجري من مرتي أمي أمي أمي أنت عندك كلامه أمي يا أخوانا النازل ده الناس الشايلين الدرب ده النازل وجيمين النازل قدامهم أظلم قدامهم أظلم لأن أمك ده هي أهم شيء الأم تأكلك أكلتك شربتك كساتك غسلتك ها الناس نايمين هي صايه شايلك واقف بيك الناس نايمين المي جاي يصب هي تسدك انت بالكوشيها وتجيب المي يصبها ها هي جيانه تغطيك انت تاكل ها كمين زكي من خامتك بتدبخ شي ما بس تمصر نخامه مرقه من مخرج الام دي يا اخواننا انت تاخذ لي كلوت واري وجوز واري من ين تجيبها تخطها فوق هي تخطها تتفجخها ها يا اخواننا خلي الكشغل ده كل واحد خليه يعمل حساب يا اخوان اللهم هاد مالي الام ده خطه اعلى درجه شغلك قدام من الام بل ابو ده ما في يا اخوان ها ما دام ده يا اخوان كل واحد ربنا يهديم ان المشاعر الدرب ده يلي خلي المشاعر كلها خليه يعمل حساب يا اخوان الام هي اهم شيء نواصل دائما قبل ربنا بقسم الله ربي من جميعنا الإدارة نشون الغضايا ووزارة صادبة دمان سقن تطلب من الناس ونترك أسمان دا وندملاقات في كارتية أنوارة سكسيون إيلو 126 وهم أبضل محمد يايا اللو 17 سادية إبراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو كل لو 19 عبد الكريم نور محمد لو 22 أحمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 وكمان إلو 124 كمان محمد علي قلمي لو 13 لو 3 و 5 وحبيب إبراهيم لو 7 و 9 إلو 127 كمان فكي أثمان واري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 26 لو 26 لو 26 وإلو 126 كمان محمد أحمد محمد أحمد يوسف محمد علي يوسف لو 24 وماكايلا محمد لو 14 ما تلم الناس ترى لو اسمهم ده كله منذ مناقات في كارتية أنوارة ونقاتهم دول عندهم دزاس ما دام يبدأ كل واحد خليش المكاتب أنا تيرها قوى يمشي الإدارة بشيء خصوصا تيرها قلب الأغضاء ما جاكا كونفوكاسيون محمد خير الله حسين خير الله عبد الله دان محمد إدريس قومبو آدم جدة شين ساكن شين أبا أجي شينا دليقي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الحجر بارك بوردي خالة أنقردان غاسم شايبو بلاما النور تربيل يبلغ ويفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إيالهم الاثنين النور ساكن وشين خير الله ده على رئيس الاثنين اللي يسووه مالين بالأربع ولازمة كمان مباكر بالخميس في كارتية مشاقة انتات الدليقية محمد أحمد بشارة يحيو كمان بأبد الناصر نكرر محمد خير الله حسين خير الله أبو الله الدان محمد إدريس قومبو هارون جد شين ساكن شين أب أجي شين دليقية محمد أحمد بشارة
آدم بشارة، موسى أخي، محمد الحاج المعروف بوردي، خالة أم قردان، غاسم شيبو، بلامة النور تربيلي، يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكونوا عروسنا إيال مالتنين النور ساكن وشيرنا خير الله ده على رئيس الاثنين ده اللي يسووا مالي بالأربع، ولا عزومة كمان مباكر بالخميس في كارتية مشاقة انتهت الدليجي محمد أحمد بشارة. تيراب خالد، حسين التوم، حسين التوم عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن، بلامة الجد حسنة، جبرين حسنة، توم حسنة، آدم أحمد، أبوت حسنة، سيد تيراب، خالد تيراب، والشيخ خالد تيراب، الشيخ والحسنة المعروف بدندل، يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. كل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا أخوهم الشايبوتي راب ده على عروس يسوم باكر بالخميس، ولازم كامل بجمة في هجيرية انتات البلامة الجد حسنة. تيراب خالد، حسين التوم عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، بلامة الجد حسنة، جبرين حسنة، توم حسنة، آدم أحمد، أبوت حسنة، سيد تيراب، خالد تيراب والشيخ والحسن المعروف بدندل، يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكون عروسنا أخوهم شيبو تيراب ده على عروس يسوه مباكر بالخميس، ولازم كمان بجمة في هجلية انتهت البلامة الجد حسنة. نواصل دائما ببرامينا بقسم الغربي من مجمعنا. إدريس مكايلة، مكايلة رمات، إدريس مكايلة، مكايلة رمات، يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكون عروسنا إدريس مكايلة ده على عروس يسوى لهم بالأربع، والعزومة كمان باكر بالخميس في أما قرفف انقبارفة سنتات البلامة محمد تور كانتون كدادة. إدريس مكايلة رماتا، يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل. بيكونوا عروسنا إدريس مكايلة ده على عروس يسوى لهم بالأربع، والعزومة كمان باكر بالخميس في مقرفف سنتات البلامة محمد تور كانتون كدادة. نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من مجمعنا. دبا الأخنا وفاء محمد الجيد، أبكر إبراهيم، الإمام محمد خرسة، محمد حامد، عبد الرحمن قورة، الدليجي محمد أحمد بشارة، اللوان إبراهيم الجيد مهدي، أحسن بن نصيب، أبيسو ريميدو، محمد خير الله، أخي آدم، الإمام جبرين آدم، الإمام جد هارون، أبو الله دان، فلاتي عمر، إبراهيم السيار، آدم جد، شيخ جد أبو الله، حسن آدم، آدم أبو الله المعروف بكابا، الحاج الشريف ساكن، أبكر نايم، محمد خرسة، محمد خرسة أطرون، خير الأخي، عمر صابون، أبكر دقاشة، شيخ بشارة كريمة، محمد أحمد، أسرة الشيبو، أسرة أبا الزين، أبا جد عبد الرحمن، حسن عبد الرحمن، حسيني أنديوة. يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل، لكل الشيوخ البر وداخل، لكل الأهل بموتنا أخوتهم وزوجتهم كوسي المعروف بأبدف الماتت بالتلات، والصلاة كمان يسوها لهم بالأربع في كارتيه مشاقة انتهت تليجي محمد أحمد بشارة. ده بلغنا 40. الإمام آدم علي، الإمام أبكر علي، عمر علي، ديبيتي أبكر علي، سليمان علي، صالح علي، محمد عبد الرحمن، ديليكي بول ألكا، الإمام أجد موسى. يبلغ لكل الأهل البر وداخل. بيكونوا صلنا 40 أنا أبوهم الحاج علي عبد الله ده يسووها وصرخة تلبين، وختامه أنا إيالهم دا يسووها لهم بالأربع في كارتيه الرنقاجي انتات الدليجي بول
ديليغي بول اك مكرر الإمام آدم علي، الإمام بكر علي، عمر علي، الدبيتي بكر علي، سليمان علي، صالح علي، محمد عبد الرحمن، ديليغي بول ألكا، ديليغي بول أكا، الإمام أجيت موسى يبلغ بهزن يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون سرد الأربعين، هنا أبوهم الحاج علي عبد الله، وختامه هنا ختامه انا ايالهم ده يسوى لهم بالاربا في كارتيه هرنجاج انت تدلقي بول كاكا بول اكا نواصل دائما ببرامينا بقسم الاوروبي من مجمعنا هارون حامد سيد عبد الله هارون عبد الله يبلغ لكل الاهل البر وداخل بيكونوا سنه الاربعين انا ابوهم عبد الله حامد ده يسوها عليهم بالأربع في هلي دوقي آلاي هنتات البلامة عبد الغادر جبرين دخل سرانة الأربعين سيد عمر عبد الرحمن محمد إيلي محمد عبد الرحمن توم وموسى توم يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سرانة الأربعين أنا أمهم آدم محمد ده يسوه بالخميس في عمود السكرة هنتات محمد جندي من ناحية أخرى يشكر كل الأهل البر وداخل أساعدهم ماديا وفكريا وقت موت هنا وقت الموت ووقت السرقة هنتات أمهم ده كل بلاغنا شكره دليجي أحمد بشارة آدم صالح هارون الشيخ عمر محمد أبو صالح هارون أبو صالح هارون يشكر كل الأهل البر وداخل كل الهلال المجاورات أسعدهم وكل المسائل أسعدهم وحضروا ماديا وفكريا وقت موت هنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم الصالح نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا دخلوا بلاخنا ووفا كوماندا محمد والمير جيمي شويل والمير بلاما والمير براغ داني كتب أغبش كي أسا 47 دقيقة نواصل دائما ببرامينا

0: الدنيا للزام والدب قرجودة كثير ما نها زام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانة بوهرس يتبريد كلامة أي جاموس الله قاي وديش بورن انطرانة والدب بكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قد جكريد كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دق دق تلكفتير البقة النجامة عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانة قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرى ماما سق بكانة نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من السير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كلا الغبوم في دارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نين في زماننا كفي الضكر نشرب بنانا ضباها النشيط
1: ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري فمردعا بغادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد توضيق الكضابة بعد ونهار في الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم دقة كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبع العقول أبتابة مخشم بقل
2: الساعة 7:52 دقيقة في السوريان الراديو شات مواصلوا ضايمر ببرامينا بقسم الروبي من أمجمينا بس بيتعرفوا يعني اخواننا قاعدين في الايامات ده ربنا كم حضرنا ده قاعدين باقي لنا اسبوع بس لا يتنطهي وكالعاده الناس كلهم كه يتنطهي كان قرب ده يتنطهي ده اغلبيه الناس كلهم بيمشي عيدوا فيها الليل من برا لان جمعنا كلها كه امرنا ده بس ناس جو من برا ده بس ها ما دام ده يا اخواننا كانتوا دور تمشوا ده

بيركوا بيمشوا يا اخوانا الشاي ده اخشى دي عندهم خطوره مره واحد عندهم خطوره يا اخوانا النار كان يمشي ده انت 12 شهر 12 شهر كلها التالتة الجاي جاي كل مقيل في السوق راقد في السوق تقدر تاكل وقع جاي جاي كي كلها شغلك اللي جيت تميتها كي ما في هو كان فضل يومين ثلاثة تقول تتم ده ما يبقى يا اخوان النار كان يمشي ده منن بهيمك منن بهيمك كان باقي يومين ثلاثة ده خلي يدبر يومك يمشي هو الناس هسه أغلبية الناس كل واحد بالتالتة لكي بيشري لها موتو جديدة أو خلاص بنقل فلان شارع موتو جديدة يا الله لا يا أخي ماماته كله يخطم في الدراب تاكا ولا دقيقة كله يخطم في الوتاير أو شغل الآخر ده هي يشي شيء كيش واحد كيبه يركب موتو قال يركب يمشي فده ساعات بس يمشي يحضر الصادق يقول أنا مشي هاي فجر بس مشي مراك أو مشيت قدرت الصلاة ولا في الليل بدي أنا في الليل مراك ساعة ثلاثة أنا الصباح مشيت دخلت مراك دي ده كل يا أخوانا شاش أشياء دي ده عندهم خطورة كله يتخلي ينتبه يا أخوانا هسا ده المود يبوت الحوادث كتر ها الجسم كله بيقبوفي أنا كما ترتع بس ينكسر كما ترتع بس بكان واحد يمرق ما دام الدا كل واحد خليه يعني خليه ينتبه ان انا كان عندي يمشي ده انفضل يومين ثلاثه ده هل يمرق يمشي هو هل يركب وخلي اركب انا الموتيه ده جي جي جي جي ده خلو اركب في وتاير اجرو امشي كم موتيتك شريتها كلها فتش لك نار زين بصير كي يعرف يسوق بدري كي يوديها خطها لك هناك كان مشيت غادي ده هي الرخبة في السبقة ولا تروح بها في السرقات كلها يبقى ها ها ده كله فيه ها بعد من الناس ناس الله انطام شغال شيكي ها بقول بيمشي يعيدوا فيها الليل من برا كل عندهم بيمشي عندهم وتاير والوتاير دي لا كل واحد الناس يعاتوا كلها بنصيبة انت التاجر التساوق تسوق بيا نصيبك الله انطاك قرص شريل لك وتير شريل لك بيت شيل لك سواق ده كان شريت وتير وشريت بيت ده السواق كلها السواق السواقين كلها سواق دي الله سوا في نصيبهم الله سوا خدمتهم انت تاجر انت انت تخدم في البرو انت تسوي تسوي تسوي انت قسمك ده الله انطاك ليه النار ما السواق كلها نصيبه ده بيسوق بيعرف الدرب السواق الوتير كان تلف كلها يقدر يعدله هو يمشي الله كان قال كنا في يمشي في امن وامان ها ما دام ده كل واحد ده خليه يشيل له سواق يشيل سواق نادم زين بصير بيعرف الدربية بيعرف ولا قال ودرنا ولا قال وقانا جاي ولا ولا ولا ولا قال وتير تلف نار يعدل لنا ما في قالنا يومين مشينا فتشنا شلنا فتشنا لنا ميكانيسين ودخلت مرقة ده الله كان سهل ده سواق كان شيل لك سواق زين ده هو بس وتير كم تلف تلاف واحد خفيف ده هو بس بيعدل يسوق كله يوديك بأمن وأمان بآفي يوديك ويقبل يجيبك هذا كان ربنا سهل ها مدام ده انتو كمان الله انتاكو شغيل ده نصب الناس كل نصيبهم في هنا السواقة ده دسلهم قرص خمسة سي خمسة عشر الف التنطوم تمين تستطوم تقولوا في هلالك واربع خمسة يوم ده انطوم يسوق يوديك بأمن وأمان وكل يشري ضهية يخليها لإيالة هاو يمشي يسوقها وتقبل توجي بأمن وأمان ها ما خلاص انا بس اتبي شري لي وتير انا بس اتبي بسوقة كمشيت على هيل ده انا تربي السواق بارب بسوق شريت وتير انا بس سايقة وديتها السواقة دي يا اخوان الوتاير دي ما ذهب انا الشغل وتاير زمان في فرلمي وتاير تنين ثلاثة قالت كل الناس راكبين وتاير الموتيات كل راكبين القريشات كل الناس بين زمان كي لقوه هنا كله هنا وكمل هسا الناس بعد من الناس زمان في أصف في أصف فرلمين بس بيوتهم بيوت أربعة خمسة ولهم في طرف الهيل قد بومبليلي قد عمدرمان دول قد قاسي دول قد تقرى دول يلاوض وقاعدين في قارة دناك ده الناس دول كل ساعة بيوت قبل الناس لكن ولهم مرقوا طرف نار ما يسابيد يخلى ما شكله فيه ها مدام الدي يا أخوانا كل واحد خلي ينتبه انت الله كان تاك ده النيمة النيمة وسع الله كان تاك نيمة وسع انت الناس كل ساعتهم أشيل لك سواق دي تسديس نصيب نصيب ديس نصيبنا السواقين وكيف ما أدري أنت بس تقول شنو ولا أنت بس تسوه ورز 4500 سنة السواقين كل ما تسيلة هي تشيل لك إياه تشيل لك عين أو كده تقدر تقدر مشيت كي غاية على الوتير قريرة مرقت على الطارة انبلصت مني هو وقعت وجاي الوتير دل من القدرة وقع هو قام هو دار يا أخوانا دار ده ما يجي ها ترى هي كل شنو كلها شنو كلها شنو كلها بوقت شنو كل وابه وقتها النار كم الله انتاك ده ديس نصيبنا ناس كثيرين شان الرزق كله يلوسى هو يشي الرزق كله يبقى رزق ده يشي يطول ما ادري انت كم الشغلة كلها

بس اللي انت وإيالك او مرتك اللي من صدد جاي جاي وسواق كل ما تقدر تشيل انت بس تسوق هاو ده ترى هي ترى ما يمشي بعيد هاو عنده خطوره ها ما دام يا اخوانا كله هيتخليه ينتبه كله هيتخليه ينتبه قاعدين في جونا ايد ربنا نحق ربنا كمان هدرنا ده كله هيتخليه ينتبه النار قاعد يسافر ده السفر بروها يا اخوانا السفر قاعد يسافر ده النار يسافر بدري من بهين بس خليه يمرق بعد يومين ثلاثه ده ما تقولوا كي باقي يوم باقي ساعات قد تمرقوا هنا هي ماشي وقع غادي وكي كي كده الله ينجي يا اخوانا الله يودي الناس كلها سالمين وقايمين سالمين يوديهم ويهضوا يعيدوا ويقبلوا يجوا يقبلوا يقبلوا يقبلوا سالمين وغانمين الله يحفظهم لكن بس انتبهوا يا اخواننا انتبهوا يا اخواننا انتبهوا ايامات دي كل ايامات فيهن بركه فيهن بركه ده وقتنا يعني ايامات الفضل دي كل اباده وصدقات ها ما دام يا اخواننا واصلوا الناس واصلوا الناس هو ساعدوهم ناس الله يطمني ماشي شير علي ساعدوا الناس يا اخواننا هاو شيء وقت كله فيه هاو نار موت القطرة ضهي هي للأم كل شيء على الدين هاو ما كفها هو ده هاي في حصة كل من ترتر يقول يشيل لها دي ضهي آخر هاي هي السنة كلها ديك ما كفها ويدو دي كله يلوم فوقها هاي يا أخواننا الفيل كان ضرر كله تجري على حسب بدرتك النادم الماء اندرى ده بأول كل الناس على صابة كل ما سوى الناس أغنياء ناس مساكين ناس طوال ناس قصار ناس همر ناس زروق ربنا قادر شنو كل ربنا سوى ده بيعرف هاو سوى ها مدام ده يا أخواننا انت كما عندك ده ما تتلتل تشيل لك ديون دين الدهي كان شلتها دين ضباحتها وما كفيتها لحد يا سلام هي ترى لحم بس لحم والله يا سلام ها مدام ده يا أخواننا كل واحد خليه انتبه نعم اللي عنده قدرة يا ليطبع الما عنده قدرة يا الله يسهل سنت جاي كله في الأمور كان قاعد ده ترى هي الدنيا دي مثل بس داية عنده داية ما عنده ها الدنيا دي مثل بس يا أخواننا ها أول كل ربنا خلقنا ده فيها ناس مساكين فيها ناس أغنياء فيها ناس طوال فيها ناس زكية في الدنيا هي عندها شغالة كترات ها ما دام يا أخواننا ما تقول أنا خلاص مشان ما الله ما الله ما ما ما عندي شيء بس الله أباني الله يهبك الله يهب عبادك عبادة كل يريتم وأنا بالأنطية ما يقول خلاص أنا الله أنطاني الله أنطاني أنطاني قرصة الله يدورني من الناس أنا ولا زين من الناس ولا ولا ولا ولا فوق من الناس ده وين أنت مع الناس ما عندهم ده كله سوا كل سوى رجل لك تنين يديك تري يونها تنين هاو شيء كفت الناس ما في إلا الله أنتاك دي أمان الله أنتاك لك وديتها في الدربة وديتها كمان هي نسد الله الضهب يفوت ها مدام الدا يا أخواننا خلي كلنا ننتبه يا أخواننا خلينا ننتبه يا أخواننا الدنيا تدرى الدنيا ولم دنيا باكر آخر ولم دنيا نعلم كي ما يصير ده ما في نعم ما يصير كي ما في كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا كل واحد خليه ينتبه أسا طمعين ودقيقة واحدة في الاستوديو أنا راديو جاد نواصل ضايمين ببراج من أي قسم الله ربي من الجمال.

البنات لا لا يا الغمان لا لا لا ابو البنات ويا دنقنا لا لا صلى جيرو مثالي غنان

بس 8 دقيقة 3 دقيقة في الاستديو. انا راديو تشات نواصل ودائما برا من القسم الاوروبي من جمعنا البلاغ دمته مغب الشيكي، لكن هسا بنقول لكم ده بلاغنا وفا كوماندا محمد والمير جيمي شيني والمير بشارة والمير بلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر بلاما محمد جبريل ناصر أسرة آدم برما أسرة موسى أسرة رمات معمولهم أسرة محمد معمولهم توم الشيخ محمدي سماين أثمان محمد معلوم بكر جبرين عبد الله الضيفة الوكيل آدم جبرين شيني أحمد الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساغة فتاشو دقلة خالة هلوفة بلاما إبراهيم شريفة أبكر توم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس عيسى جبرين جدة التوير إمام دنا جدة إمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم الشيخ جبرين آدم إبراهيم كلهم في أبجوخان كبير يبلغوا بهزن لبلاما عبد الرحمن عمر لبلاما النور إبراهيم لبلاما أبو محمود بلاما هارون جيتا بلاما حامد حسيني بلاما أبا جدة بلاما أبا جدة دادايا بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام الشيخ ميمت أبا فيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد والسلطان إمام طه محمد كلهم في أم جمينا فارا بلاما الحاج دنا بلاما أبكر آدم ميلمدو بلاما أحمد أبقاسي الشيخ بلاما أندورو بلاما رمات محمد بلاما حسيني بركة بلاما أحمد توم الشيخ آدو أبا كوشا بلاما عبد الرحمن أبقاسي الشيخ أبتج أمقارو الشيخ آدم مرحال بلاما حسن أنجابا بلاما عمر رمضان بلاما تجاني رماد بكر بلاما نجوان دودو الشيخ عبد الله بنية الشيخ أزرق محمد بلاما أبا كوشا الشيخ شرك نكور الحاج لميدو هارون صالح أبا جدة جبرين كلهم في عمود الله أبكر شايب رمضان آدم المعروف بأمبيس أبكر عبد الرحمن في جوز الدور إما أول والنجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا الشيخ أبو خريس مؤمن بلاما عمر محمد الشيخ مامادو حسن عبد الرحمن الدنقوس الحاج هارون محمد الشيخ محمد ولا أنغولي دليكي جيجير كلهم في جبليرو جبرين إدريسا في آلاي عبد الرحيم الحاج في أمجاكوندي الحاج بكر كنبو وكل الأهل البر وداخل كل الحلال المجاورات بموتنا أخوتهم وأمهم حوى توم المعروف بحوى الجدي الماتة والت الباري وصرا كمان يسواها مباكر بالخميس في أبجوخانة كبيرة انتهت البلامة موسى أبكر الساعة 7:07 دقيقة نواصل دائما ببرا من هذا القسم الأوروبي.

كل بداية لحن حي والمبدى مكمل كل شيء لأجل بدنا نخطو برا من أبغى اسم الله ربي أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 20 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود غنوية سميت بلغت ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار ديات وسايات أغاني متخلفة خدم كوفيا كانت الفن سان مي كان كايون كريو ما ناس زملان القديم في جريلي سون فيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبس لهم كثير تشيس فتغني مرة مرة مش كالي ما صباح في مدانا 75 دقيقة ميجا سنة جريت أنا أنا ما ميكرتي جنب بنغاتو تشيس فتغني هارون ومسالج نخلو الوكالة زميل تلم قايش يعني تابلي كل برامج بكلام سارة هنا مجمينا راديو كتفي أمان

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشات تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 اندي رافكتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سفرات فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا ما شد لا شفتا قايتي سيو عجباني من يوم ده. انا ب 2021 ما شد لا ده إلي شافة غاي نجي لا غاي نجي لا غاي نشيفة كيف قايتي سيو وعلماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجال غاني سيدا da gana do recyclage décoratif. Décoratif le chunu ishan ana nakdar nishi la pneuda transformer le yab ga michel bambar tagot foga wala yab ga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bute ana almidol la nishi la transformer yab ga michel sapé al gay sofoga noel dol la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bute gay shifi da kan gateti gateti dukak dukak dil te transformé foka kopana sherbin alme kula be buteda takdar takta ti sebe technique anado altilo talga foka kopal tacher foka alme jarkan kula takdar ti se foka ay kuman beskan inti développer fikra nak foka da takdar ti transformé kula
0: madel
1: anina chaja magan consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara be benna dol amma kabine fi bakan gani dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gai nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da u dabes gani shila gani transformer kan jitfi mulama hana jeune dol wala jitfi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan dafugo da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gatte de shile leki wokit.
2: En ce moment, on parle de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Ça sera en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés et bien évidemment des invités d'honneur. Restez à l'écoute de Radio Tchad, votre antenne de référence nationale. Pour la retransmission en direct de cet événement, nous avons une équipe de reporters composés de Mohamed Mazan, Adam Dungus, Mohamed Daoud et Adjibé Ali qui assure la technique, Melom Grazilia pour le reportage en français, Ousmane Yaya pour le reportage en arabe. Au micro, nous sommes deux, Aza Ali en arabe et moi-même, Gourmoui Kassiri.
3: Merci. سمعونا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مجددا من قصر الدين القاضية بحي قاسي، وننقل لحضراتكم حيثيات الحفل المباشر لافتتاح أعمال المؤتمر العادي للبرلمان الذي يشارك فيه كل من البرلمانيين من جمعية الوطنية ومجلس الشعوب، حيث يشارك الحفل تتكون من المؤسسين محمد معدل، آدم دوموس، محمد داوود، وجد علي. أما الصحفيين في تغطية الحدث، عثمان يحيى الحاج باللغة العربية، بيلوم برازيليا باللغة الفرنسية، وكما يخدمكم في حيثيات النقل المباشر كل من
2: le sénateur, le député sont tous présents. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée des officiels pour le début de la cérémonie. Il faut rappeler que le programme de la cérémonie prévoit, après l'arrivée des corps constitués depuis 9h, qu'ils suivent l'arrivée du président des grandes institutions de la République, membres du gouvernement, diplomates accrédités.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم الآن من قصر الديمقراطية.

0: Madame Chérifier Amatsuku. Madame Chérifier. Shua Hemshi Ali. Dagu Pagun. Absent.
1: فوصل عدد كبير من البرلمانيون ومن المدعوين الآن إلى الصالة.

Agidi Rigobert moko Sasso degege sikarfine ngale studio rad chadde nafsa sa tarnanken matka Sasso degege sikarfine abzeni kharum dukshi radal bagara chok dongoro amla doba nafsa sa arbushatak chawaya amsakine jemeze baykuma Nashar zentro ñene ro alarbne ro sirio nafmuy in bar dubur yo tsuri kar machine bo dawlene marshal mamad idriss debi no ongo job moto mun sefir gine in premier sefir awal sefir or ndamantu reis dawlene sefir tu bo delegation in urubunge in dawlo urubunge de toña amador ricor ngal qodburnti ngal alaqan de utne in wedin de in urubunge nun in dawli chat shawran indinya shan di kindin doge ir in safir ghayra adiya l'ordre souverain de teline ka qassakh askare de utun malta in dawli chat de jean diskovronski or joaba or salam kuny reis dawlunti jan knek safir tijanib nindala safir ghayr adiya in mamlaka arabiya saudiya de tonya ataalla zaid ataalla bin zaid matagre wofurrene ashan ko togon doga ala khande uto danziti te dawl arange nindala premier ministre alamay halina to safir ghayr adiya in jamhuriyat shin utchatnan ne wang ching diplomacy in shine ashan bakam go be in prematurity ashan ke gaddam ko shukurnine farahnye bo in hukumanti ashan ya sharaf kinya sharaf ko dawlune tijanimin dala ashan arroqni galanga midinti tam jut in diplomacy de ki shajjaqni dogne ngal noktende indinin yani krut sicily karata diplomacy aur jamhuriyat in shine tanu premier ministre alamay halina tueli africaine lazim afriknin yani de rata murre ongun yani fursa sharafa ashan gal nabrinde tri nabine bisifitum de sifirinin safir in dawli chad ngal shiniti akatka safir in shine in dawli chad de to nyongwang ching ministre délégué de che ministre in shuna al kharijiya de kalaf kutu idaren de in afrique won in chadjeng de utun kharij baladti fatime aljine garfa tagro talatine on safir tiji in mamel clarbi soudié de kalkori chatnani ngal jamhuri chad de tonya ataalla ben zaid safir in diplomatie ni gadam ko maktub jine maktub de ashan korri safir
tarnang chaditi tanu orokolo tam ala khande uto dan dawla chadde te dawla in mamlakalarbi sudine ministre in mushurlinge kedabala muntaga uto abeshe ministre ziaring de bade tindala makai sugde in tamdu tamdu wad ko kilometre sikar muy kam junub kafunde inu dob inu abeshine bo in geger de internang wadaye kam jire bade tindala shan te cadre gande utunde tu jamang de in de okhon khibrangal kol khon yar khange dingal kol khon yar khange ti oron kolo tu kol kho in yar khane de kufune u gar kuy de utune ministre ngray alene won tedribe docteur sitak yumbatina raskamala maro talatne ngal wakalande in الحياة الوطنية إن امتحانات دي تيرينيه ونكس عشان كبنظم كمؤسسة تيجي دي أغد دي رورتن دلا بروفسور باكاري أبو يابو دي بدل خوغد إن بروفسور بيان زوبي تكري تانو بو إن ديبارتما إن غراي آليني قدام كوش قدبوني عشان دي دابو أورو تيجينين يعني نبرن كنب كوخن توغو وكنابن وزار وكنابن وزار يعني تا غود مؤسسن دي ان امتحانات غند تيليرنغ نندالا مينستر دايما مينستر ان غراي الين دكتور سيتاك يومباتينا اوتو بونغورتي دار زياره ان كولخوت دربغني تدريب قال ليكول نورمال سوبيرير ان بونغور كاب جيري باري تندالا شانك باكاي نغودي ناب دي تري ناب ني كا خاصا كولخو انو غراينه نندلا مجلس عام ان دولة جاد وتن جدة مملكة العربية السعودية زور خون تاغا تشادين دو تن دي هيجين دي بانو هيجي وتن مينا نون عرفا زيار ندلا شان مجلس با وكل خغي شان جانب رونون دي وتن بان هيجي دي ان تشادين دو تن دي تني مخ ساسو دي سيكار سيلي غالي استوديو راد جاد نفس سا ترنا تشاد ماتكا ني نشر زين ترون ني ان رو على ربني رو سيريو ناف موي ان بار دبريو سيري كار ماشيني دي نشر دلا ليونيل نومنغار تو انو دوبلم تلم غويوس

0: أيما السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا إلى السادسة، موعدكم مع النشرة الإخبارية والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، والبداية مع أبرز العناوين. قصر الديمقراطية يشهد انطلاقة المؤتمر البرلماني وألكل تشايمية رأس المناسبة. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يطلق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها. ووزارة المالية تسلم معدات إلكترونية للولايات 23 وأمين الدولة في المالية والميزانية رأس المناسبة. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. نبدأ النشر بملفات خاصة بالذكرى الثانية لولاية رئيس الجمهورية، وتناول اليوم الزميل حسن دحب الخطة الوطنية للتنمية وتعبئة الموارد.
1: تواصل الحكومة التشادية جهودها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي تعد الإطار الاستراتيجي الأكبر لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال السنوات المقبلة. وقد نجحت السلطات في حشد تمويل ضخم قدر ب 20.5 مليار دولار أمريكي خلال الطاولة المستديرة التي انعقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل دفعة قوية لانطلاقة مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. تسعى هذه الخطة التي أطلقتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى تنفيذ 268 مشروعا تنمويا و125 إصلاحا هيكليا باستثمارات إجمالية تناهز 30 مليار دولار أمريكي. وقد أكد رئيس الجمهورية أن الخطة تستند إلى رؤية تهدف إلى بناء تشاد حديثة ومنفتحة وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص نسب الفقر. ترتكز عملية تعبئة الموارد على تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في الاقتصاد التشادي من خلال تبني إصلاحات تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية وضمان الاستخدام الفعال للأموال المخصصة للتنمية. وتشمل أولويات الخطة تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق والمياه والطاقة وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وتؤكد الحكومة أن تعبئة هذه الموارد ستساهم في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتقليص معدلات الفقر، وذلك من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول عام 2030. إن نجاح تشاد في استقطاب هذا الحجم من التمويلات يعكس تنامي ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد وقدرتها على تحقيق إصلاحات تنموية دائمة خلال السنوات القادمة.
0: إلى هذا، أطلق صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية لكل التشايمية أعمال المؤتمر البرلماني المشترك العادي الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة رحمة محمد فتوان وممثل ممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية عثمان يحيى الحاج.
2: إن المؤتمر العادي للبرلمانيين مع أعضاء مجلس الشيوخ جاء بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة المتعلقة بالشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية المؤتمر تحدث رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المؤتمر ألي كولوتو تشايمي، تحدث عن أهمية المؤتمر الذي جاء من أجل مناقشة المشاكل الأمنية بجانب العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يعمل على تطبيق النظام الإداري والعلاقات مع المؤسسات الكبرى بالبلاد. ساردا رئيس الجمعية بأن قبل أسبوعين تعرضت قوات الأمن والدفاع لهجمات من قبل المجموعة المتطرفة بوكو هارام في إقليم البحيرة، والذي سقط فيها جنود دفاعا عن الوطن. هذا وخلال خطابه طلب رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي دقيقة صمت ترحما لأرواح الشهداء للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، مشيرا ألي كولوتو تشايمي بحالة الطوارئ في إقليم البحيرة بسبب التهديد الإرهابي الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 7 مايو. كما طلب رئيس الجمعية تمديد حالة الطوارئ إلى 45 يوما إضافية بهدف مواصلة جهود تأمين وحماية المواطنين، مثمنا جهود رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو والحكومة والجيش ورفض الاتهامات

0: الصادرة من قبل الأمم المتحدة للجيش التشادي. هذا ونشيره بأن المؤتمر حضره عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.
1: أطلق صباح اليوم وزير البنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا أطلق عملية صيانة الشارع الثاني من أكتوبر. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
2: تجه زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا إلى إطلاق مشاريع رصف الطرق التي قيد التنفيذ وذلك بالدائرة السابعة، وهذه الطرق متمثلة في طريق هبينة أطرون وطريق هيدروكار بركرياش. كما سمحت الزيارة أيضا إلى الوزير للاستماع إلى شروحات مفصلة من قبل المهندسين. هذا وعقب الزيارة تحدث وزير البنية التحتية أمير إدريس كوردا بالقول:
3: الشارع يمشي من أوران بوينت دي أكتوبر بالصباح يمشي إنه دانون ري نمبر 4 في شانتي ريال من هيدرو كاربير يمشي كوتي غرياج معناتها بالصباح يدل ريتينان دولا لانسما سوينا اللي خريب ده يخدمه درب التينان دولا خريب ده ناس جاي يتعبوا زيادة في يمشي بعلم داخل خريف وايدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت ده داخ لكن مهم كان نجو نابدو أذن الشركة ده كملت 10 كيلو بكوتي هنا غاسي أترون ما في قوي ده كمان 10 كيلومتر ومن كمل هناك ده مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسوي في خريف ترابو أنا أسني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدمه في خريف.
2: يذكر إلى أن الوزير طلب من المهندسين الإسراع في تنفيذ المشاريع المتبقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية المرور للسكان بانتظام.
1: ترأس صباح اليوم وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بلا مناسبة إطلاق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها ودعم ريادة الأعمال، وذلك عبر المشروع المدعوم من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
4: بغية ضمان زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير ريادة الأعمال في تشاد تجيء مناسبة إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها. في كلمتها المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية راشيل سيم أوضحت بأن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو تعزيز الآفاق الاقتصادية للشباب والنساء وتمويل ريادة الأعمال وتوسيع الفرص الزراعية للسكان. من جانبه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى تشاد رال راويت قال: نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المشروع إلى إبراز الإمكانيات الحقيقية للقطاع الزراعي التشادي والمساهمة الفعالة في دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أما وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا خلال ترأسه لهذه المناسبة أوضح بأن الحكومة التشادية تجدد إرادتها في بناء نظام زراعي مستدام وقادر على الصمود ويسهم في توفير فرص أفضل للشباب والنساء باعتبار الزراعة أحد ركائز التنمية المستدامة. هذا وتقدم تقدر التكلفة المالية لهذا المشروع ب 65 مليون يورو ويستهدف كل من ولاية مايوكبي الشرقية ومندول وشاريبا جرمي وأنجمينة.
1: نظم يوم أمس وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي حفلا لتسليم معدات رقمية ل 23 ولاية. ترأس المناسبة أمين الدولة في المالية والميزانية علي جدة كامبار عثمان أدم الدود.
5: تأتي عملية تسليم هذه المعدات المعلوماتية والرقمية إلى 23 بلدية من البلديات الولائية، وذلك في إطار مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العامة التشادية وتقريب الخدمات العمومية إلى المواطنين عبر الوسائل الرقمية. بهذه المناسبة قدم أمين الدولة في المالية والميزانية علي جادة كبار كلمة، حيث قال بأن هذه المعدات ستمكن البلديات من تعزيز قدراتها التقنية وتحسين جمع البيانات وإدارتها، فضلا عن المشاركة الكاملة في الديناميكية الوطنية للتحول الرقمي. وقد عبر بعض عمد البلديات الذين تحدثوا عن إشادتهم بهذه المبادرة مؤكدين على أنهم كانوا ينقصهم المعدات اللازمة للعمل في مجال الرقمية، وأضافوا:
6: لقينا شلنا جينا من سر عندنا إكيبما إنفورماتيك ما استعلين ما كمامات كله لي نشوفه أكيد مأجنا في ريسيت في ديجيتاليزاسيون أنا تشات كومبلي الأجو دا داكو اليوم دا ما بيجي رياليتي ماتيريال دا دولي يساعد في ترافاي أجنا
7: جيجن الحكومة دخلت في برنامج كل الحاجات عن الريسيت عن الديبانس بدورها يعني يبقى انفورماتيزي كل شيء ولا كد ودر ولا نسيت شغل دون كلام ده يعني علمنا فرمان مبسوطين نشكر الحكومة لما يشوف خدمة زي حكومة دورت إن شاء الله.
5: وفي نهاية الحفل سلم أمين الدولة في المالية والميزانية علي جادة كمبار المعدات المعلوماتية والرقمية لعمدي بلديات الولايات 23 طالبا منهم الاستخدام الأمثل لهذه المعدات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: دشنا صباح اليوم مدير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد دشنا رسميا صالة التحرير الجديدة بالوكالة التشادية للأنباء والنشر والتي حملت اسم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو كما سمحت المناسبة لوزير الإعلام أن يشارك الصحفيين بالوكالة في مؤتمر التحرير الصباحي صباح اليوم. كما جرى يوم أمس بالهيئة الوطنية لوسائل الإعلام السمعية البصرية الأونما فعاليات إطلاق النسخة الأولى لمبادرة الموعد الرقمي بتشاد ترأس المناسبة المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح ممثلا للوزير إلى جانب السيناتورة عشت صالح دمل ورئيس الجمعية ريندو سوسيال وعدد من الحضور. عبدالله حارون أدم.
8: بحضور رسمي للسيناتورة أشتا صالح دمان جاءت مناسبة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي التي بادرت بتنظيمها جمعية ريند السوسيال تحت شعار الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف ذلك إلى إنشاء منصة لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول تحديات الرقمنة في تشاد. رئيسة جمعية ريند السوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمة أكدت فيها بأن جمعية ريند السوسيال منذ تأسيسها وضعت برنامج تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال في البلاد. بدورها راعية الحفل السيناتورة أشتا صالح دمان أشادت بجهود الجمعية في إطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تنمية قدرات الشباب في مجال الرقمنة العامة، لا سيما تعزيز مسار التحول الرقمي في البلاد. خلال ترؤسه هذه المناسبة أشار المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح ممثلا للوزير إلى أن اهتمام الوزارة لمثل هذه المبادرات تعكس حجم الاهتمام المتزايد بمستقبل الرقمنة في تشاد، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في تشاد.
1: احتفلت صباح اليوم السفارة الكاميرونية لدى البلاد بالذكرى 54 لاستغلالها. ترأس المناسبة السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد ساني حسن موسى حسين.
9: يصادف 20 من شهر مايو الاحتفال بذكرى الوحدة الوطنية للشعب الكاميروني. لهذا الصدد احتفلت الجالية الكاميرونية المقيمة بالعاصمة جمينة بهذا الحدث الوطني النسخة 54 تحت شعار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتنمية الكاميرون في أجواء تجسدت بروح الأخوة والتعاون بين جمهورية الكاميرون والدول الصديقة. ويعتبر العيد الوطني لجمهورية الكاميرون مناسبة وطنية يجسد قيم الوحدة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الكاميروني. في خطابه السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد الثاني تانيمو أشاد بأهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وعلاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات سيما الاقتصادية والثقافية، مشيدا بالروابط الصداقة والتعاون القائم بين تشاد والكاميرون، مؤكدا بمشاركة وفد تشاد في العرض العسكري بمجموعة من حرس الجمحور وقوات البدو الرحل. كما تميز الحفل بفقرات رمزية عكست التنوع الثقافي الكاميروني.
1: شهدت قاعة الأونما اليوم تقديم جائزة الكبرى لأمم إفريقيا للكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين في كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: بمبادرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية أقيم حفل رسمي لتقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية نسخة 2026 إلى اللواء بوخيد نوكي شرف الدين عن كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة جاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الحقيقية المرتبطة بالتنمية والسلام والأمن. حيث أن الكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين ولد في العام 1972 في بورداني بمنطقة إنيدي الشرقية، ويعد شخصية بارزة في الجيش الوطني التشادي، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات العليا بباريس. وفي كلمتها خلال الحفلة أشارت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان إلى أن إفريقيا ولا سيما تشاد وتحديدا منطقة حوض البحيرة تشهد أوقاتا عصيبة بسبب انعدام الأمن العابر للحدود، الأمر الذي يتطلب فهما دقيقا وشاملا يستبق الأحداث بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. وأوضحت أن هذا الدافع شكل المحور الأول الذي دفع المؤلف لإعداد هذا العمل القيم. من جانبه أكد المؤلف اللواء بوخيد نوكي شرف الدين أن هذه الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مسؤولية تفرض مواصلة التفكير والتعبير والمساهمة في بلورة فكر استراتيجي إفريقي قوي ومستقل. وننوح إلى أن الكتاب الجديد الذي حمل عنوان انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، يحمل في طياته 407 من الصفحات.
1: ولائيا شهدت مدينة متيمان الإطلاق الرسمي لمشروع باركور الداعم للرعي والاقتصاد الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. بشار محمد صالح والتفاصيل من مدينة متيمان.
11: ينفذ هذا المشروع من قبل ائتلاف يضم عدد من المنظمات الغير حكومية، ويهدف مشروع باركور بصفة عامة إلى تعزيز وتوسيع المكتسبات المحققة في مجال حماية الطبيعة وتحسين جودة حياة السكان الريفيين، خاصة الفئات الهشة، بما في ذلك النساء بمختلف فئاتهن، وذلك في المناطق الرئيسية للحفاظ على البيئة في تشاد. ويشمل نطاق تدخل المشروع ولاية سلامات ومندول وشاري الأوسط وكذا ولاية جيرة. وقد عبر عمدة مدينة أم التيمان محمد علي إبراهيم في كلمته الترحيبية عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المنظمون. ومن جانبه دعا منسق المشروع المجتمعات المحلية إلى ألا أن تكون مجرد مستفيدة من المشروع، بل فاعلة فيه وحاملة له وسفيرة لأهدافه، مؤكدا أن مقاربة المشروع تقوم على المشاركة المجتمعية في مراحل تنفيذ الأنشطة. وفي افتتاح الورشة ذكر الأمين العام للولاية مب مارا بأن هذا الهدف يندرج في إطار سياسة تنمية العالم الريفي التي تدعو إليها حكومة البلاد بقيادتها الرشيدة المتمثلة في رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس الدبي إتنو. هذا وعقب ذلك قدم الفريق التقني عرضا حول المشروع ومنهجيته في التنفيذ وآليات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. ومتمان بشار محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبولاية إنيدي الشرق نظمت جمعية حماية المحمية الطبيعية الثقافية بإنيدي بالتعاون مع جامعة أدم بركة نظمت يوما علميا حول آلية حماية المحميات الطبيعية. المزيد من التفاصيل مع حسنى عثمان علي من مدينة أبشة.
12: جرت فعاليات المناسبة بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلاب، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمهتمين بقضايا البيئة والتراث الثقافي. وفي كلمته الترحيبية أكد مدير الأبحاث والتعاون بجامعة أدم بركة بأبشة البروفيسور توبرو أهمية هذه المبادرة العلمية في تعزيز الروابط بين الجامعة والمؤسسات البيئية، مشيرا إلى أن المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي تمثل فضاء علميا مفتوحا للبحث والتكوين والتبادل الأكاديمي. من جانبه أوضح ممثل المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي إسحاق جوني أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع وعي المجتمع الجامعي بقضايا حماية التنوع البيولوجي والتراث الثقافي، إلى جانب تشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الدراسات الميدانية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. وفي خطاب انطلاقة اليوم العالمي شددت نائبة مدير جامعة أدم بركة بأبشة الدكتورة مباغوجي ديوندو على أهمية التعاون بين بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدة أن محمية إنيدي المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016 تعد مختبرا طبيعيا استثنائيا للبحث العلمي لما تظهر به من تنوع بيولوجي وتراث أثري ومناظر طبيعية فريدة. وللتذكير يتضمن اليوم العالمي 3 جلسات رئيسية تناقش عددا من القضايا المرتبطة بالحفاظ على المحمية وتثمين مواردها الطبيعية والثقافية. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كان ذلكم حسن عثمان علي من مدينة حبشة حول اليوم العلمي المنظم من قبل جمعية حماية المحميات الطبيعية الثقافية بإنيدي بالتعاون مع جامعة أدنبركة. وإلى الأراضي المقدسة انطلقت صباح اليوم بجدة أعمال ندوة الحج الكبرى في نسقتها 50، شارك فيها ممثلي لجان الحج من بينهم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة إدريس دوكني الدكر إلى جانب القنصل العام للبلاد بجدة صلاح الدين محمد عبد الجليل عبد المكرم آدم.
13: في اجتماع رفيع المستوى بجدة بالمملكة العربية السعودية، شارك رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إدريس دوكني الدكر في أعمال ندوة الحج الكبرى نسخة هذا العام، جاءت تحت شعار نصف قرن من الإثراء المعرفي بمشاركة واسعة من أطر مسؤولي المملكة العربية السعودية، في مقدمتهم وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيعة والأمين العام لهيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة. عدة جلسات احتوتها الندوة، أبرزها مناقشة قضايا الحج المعاصر مع مختلف ممثلي بعثات الحج من دول العالم الإسلامي، الجانب الشرعي، الأمني، الصحي والإعلامي والتنظيمي والتقني، إضافة إلى ذلك جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والمبادرات الجديدة المرتبطة بعمال الحج بين الجهات الحكومية وممثلي مكاتب شؤون الحجاج. هذا وعقب خروجه من الندوة قدم رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة كلمة عرض فيها أبرز النقاط التي وضعت في جدول أعمال الندوة.
14: يشوفوك كيف يقدر يساعد الوزارات الحج للبلدان الآخرين يتعبوا، في نفس الوقت يبلغ متى يكون نهاية الحج 2026 وبداية الحج 2027. بالنسبة للسانتي هنام مكة كانت 45 درجة، في الحج ممكن يكون نفس الدرجة.
13: على مدار 50 عاما تطرح وزارة الحج والعمرة مواضيع متعددة لمعالجة قضية محورية مرتبطة بالحج، وفي كل عام تضع الوزارة خطط استراتيجية تعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمعايير عالية. توجد أعمال الندوة بتدشين كتاب بعنوان العبور الآمن من داخل قبعة ريس كارتون الذي يحتضن أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50. عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي صفحة الرياضية تناولنا اليوم موضوع جديد يتعلق بمسألة احترام الأعمار في المنافسات الرياضية المخصصة للأعمار، أدعوكم لمتابعتها. عندما تبذل جهود فالوصول إلى النتائج يمكن تحقيقها، وهكذا هو الحال مع الرياضة التشادية لا سيما كرة القدم التي تعد العصب الحي للأنشطة الشبابية، وهو السر المكنون في ربط الرياضة مع الشباب في كل فرصة متاحة. فالأمل والعمل موجودان على أمل أن نصل إلى المسارح الإقليمية والدولية. فالعمل المنجز الآن ملاحظ في بطولة دون 14 عام وال15 عام وال17 عام على أمل بناء منتخب قوي متماسك فنيا وبشريا. فعمل اليوم يعد نتاجا لبذرة الغد، لكن هذا العمل يتطلب جهود متباينة من الجميع بدءا من أعلى الحرم وإلى آخر شخص يعمل في المحام الرياضي لديه جهود يجب أن يبذلها، وإلا يظل اعوجاج الرياضة الوطنية قائم حتى إشعار آخر. فسائق الحافلة يتأثر الأمل إذا لم يلتزم بمهامه بتوصيل الفريق، والبواب يحسب له عمله، فإذا تقاءس وترك الباب مفتوحا على مصراعيه سيتأثر الفريق دون أن يصل إلى مبتقاه، وهكذا تجرى الأمور. وفي ظل الواقع الحالي يلاحظ أن الفرق لم تعد تهتم بالمستقبل بل تعمل على مقولة المثل الشهير محليا، الحاضر بخيت والقائب سيد الله، بمعنى آخر أنه يمكن أن نتفاجأ بأن المنتخب لم تعد لديه مواهب شابة في الفئات السنية المختلفة التي تشارك في مختلف البطولات، طالما أننا نشاهد فئات أكبر سنا تشارك في بطولات يفترض هي تكون خارج حساباتها فقط رغبة في الانتصار وتأكيد أن فريقا ما أفضل من الآخر. وهناك الكثير من الأحاديث التي تابعناها في هذا الصدد، وفقط لنكون على علم أن اللاعب الذي يسجل في البطولات المحلية بعمر غير حقيقي يصعب تغييره في المستقبل، لأن هناك منصات أنشأتها الفيفا لهذا الغرض لمتابعة كل ما هو جديد في أعمار اللاعبين. وكما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سعى جاهدا لاعتماد الكشف بالرنين المغناطيسي للتأكيد من صحة أعمار اللاعبين المدرجة في ملفاتهم في المنافسات الأمورية المختلفة، ولا زال الحديث جاري عن سحب عدة لاعبين كاميرونيين من بطولة الإفريقي لدون 17 عام التي جرت بالجزائر، مما يؤكد أن هناك اتجاهات جديدة نحو الكشف المبكر للأعمار لتفادي تلك الأساليب التي نخسر من خلالها مستقبل رياضتنا، ومعها نخسر كل أمل يمكن أن يوصلنا يوما ما لرؤية ألمنا يرفرف في السماء الإنجازات المختلفة. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. 6:25 نهاية النشر، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. قطر الديمقراطية يشهد انطلاقة المؤتمر البرلماني، ولكرة تشامية رأس المناسبة. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يطلق مشروع تحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها. ووزارة المالية تسلم معدات إلكترونية للولايات 23 وأمين الدولة في المالية والميزانية رأس المناسبة. النشر نفذها لكم فنيا أجدير وغبير في الإشراف العام يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم مدود، في الإخراج مصطفى بشار محمد. تقبل تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني أوناما تيدي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما تشات. حتى ألتقي بكم يوم غد بذات التوقيت، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية.
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن التنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نتكلموا في جانب الثقافة، شنو السوو وشنو الفضل بسوو، ده كله كن يناقشوا مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة عن الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي ورئيس الجمهورية، كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
2: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون داني، يعني تشاد برسو دي الإيمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد ده السيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني شغل هذا وده عن باتريموان وأكبر كادو للعالم عندنا. بس كي 237 عادات وتخاليد ما تلقى مكان آخر مش لده، والحمد لله بهذه السخافة هو قدرة لنا. وبس كان ما إلا بروجي لمينا سوينا تقى لنا فرص، وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، ومع السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه. وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشجع ونقوم ونرفع
1: فوق رايه هنا السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققته في مجال هن الثقافة؟
2: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين وفيها أكسيون آخر كله في الشنتية آخر صديق مش اللي عندنا 11 أكسيون، لا عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية. البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو قانا إنفانتوريا نسوى إنفانتير، يعني هن العادات والتخاليد الباتريمون إماتيريال، دونك باتريمون إماتيريال لأكل لعب شراب عاداتنا يعني اليومية نسو. دونك ده بدينا يفوك نكتبوا ونعرفوا دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، ودول بسوكي كيف، عشان شغل دان انفنتوري انفنتير ده كان سوينا فوق على منا خلاص استوار. انا تشات كلنا لكم مدام الرئيس قال كن نخيو نكتب استوار، انا تشات التاريخ انا تشات كتبوها الناس اخر.
1: اي صح، دونك المستعمر
2: المستعمر كتبه، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا يا تو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عمبلمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كن لا ماني دوره نكتبوا تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتقاليدنا
1: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الكادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات المسابقات الدولية.
2: مسابقات الدولية وهي على لسه يقوموا أني نزات نلقو أنت كيف يعني جدودنا رجوا من وين سو كيف أستوار هنا كان ما يرفت ما تقدر تسوي شيء أستوار هنا كي كان ما جروك وما يرفت هذا تقوم يقول لك ها أنتوا تاديا ولا أن اللي جناكوا كينو بس تاديا ولا يقول لك أنتوا مركتوا أنا ساود مش الك أنا أنتوا دول مش الك مش الك مش الك يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا أكبر أكسيون كتير كل أكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين أنا سياحة كله عندنا الأوتيلات في فايا في أمتيمان في بونغور في سا يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الما ينبنوا كمل والبدو يرفكسيوني كله بدينا فوقهم
1: صح. تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي أيضا خطوة إيجابية
2: أكيد.
1: السيد الأمين العام ما نقدر نقول اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل يمكن أنت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأنتوا من بدوتوا يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية تقدر تقولين ديفيكلتك يا لأنتوا
2: نقول لك صراحة أنينا قلنا ديفيكلتي رقاهد أي شغل تسوي عند ديفيكلتي
1: صح
2: وبس وين الديفيكلتي ده شغلبنا وخدتنا في دارنا الوزير قال كي ما توقف وتقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمناس ولا كي قصوم نا شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد شغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري إلا تلقى الدولة
1: تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
2: دونك عنينا الديفيكلتير خدتنا بورانا وقوقينا كلتير وماشين فوق الحمد لله
1: شلتوا الحنبول في راسك وماشين
2: عند بسو
1: ما شاء الله شكرا ربنا يسعدك
2: جميعا يا رب
1: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله هو كي قدرتوا حققتوا في مجال الثقافة
2: زي ما تعرفي رئيس الوزراء خدت كادر كي أنا سويفي أنا برفورمانس أنا دوس شانتيدا خدت كادر أنا سويفي كي
1: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
2: أي دونك في عمال SGG دونك غاين تاب غاين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مجل كده خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد غاي إيفاليوم أي وزارة غاي إيفاليوم أنينا كلو قربنا للإيفالياسيون دونك بعد ورونا أنينا وصلنا في كم فرصة والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بطن شغل كتير غاية
1: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: ما هي الكلمة الأخيرة تقدمها للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقده يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في كده ناس ما بعرفوا
2: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
1: هاي تحجي لنا في داري
2: كي نقول هو الناس الشغل ما في مو أول لا يقولوا الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
1: صح
2: اليوم ده مم الدين كله ثقافة
1: صح
2: دول إسلام دول مسيحيين دول ياد دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
1: صح
2: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
1: صح
2: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا يعطوا وأخدهم كيف وبومشوا بوين بسوا شنو
1: صح
2: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب أدب ذات ثقافة عليهم يقول لك انت سخير سخير ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأدات ودين ده يقول لك كان قد تأكل ما ناس كبار ده ما ترفع راسك
1: صح
2: أكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تخصب لناس يعني علم يخصره ده كله يعني كله سخافة أدب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقوى تحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسيكي كن ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل شغل كتير أي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
1: بيدي عند فوق معارضة
2: معارضة قاعد ما على هم بس بيسوي ما على فيلان ده بيسوي ما على ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكدي فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتو وقت الحكومة خطت داري نانم كي بمال انتنسيون كي خطو عشان لا يتلفو نانم ما في
1: صح
2: هاي داكو مش لكي لمو دول لنازم منك قبلة وكى بلبس وكى باكل وكى والناس ده كله يلومهم في مكان واحد كلهم كاتوفوا عن بيناتكم ولا قال ده هدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتو ولا ده الناس ده كله بلومه بكاتوفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
1: صح
2: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس اللي ينسكو قاعدين جاي أجبو يعني بيجي ريفرنس ليونسكو دارير دونك انا كلامي نكمل نقول اي واحد خليه يفكر لورايا ويفكر قدام اني نجينا من وين وماشيين وين وجدة بلدنا ما بلد انا نادم وايد ولا ناس بلدنا خلي ما نتلفوا شغل الحكومه من زمان سواتها يعني سبحان الله حكومه خدت مليارات ليه عشان يلم الناس ده كله سوا
1: في الوحده
2: ولكن اني ناس قاعدين بس نتابع نار وايد ولا انا هاي تلفوا مش الكي امشي جخه فلان خلي يشوفوا ناس ندمانين الهم في ليبيا في السودان كيف ناس ندمانين انا الناس قاعدين الوهله اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم أكل ولا عندهم شرب
1: صح
2: خلينا نفكروا لبلدنا لا وما نتلفوا كلام الحكومة ورا نتعبوا عهدتنا وأدبنا خلينا نقبلونا أدبوا إيالنا عشان ما يتلفوا والإيال بس باكر يودوك جنة وإيال يودوكنا كما أدبتوا مادي
1: خلينا نقبلوا لأدبنا واحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الشادية ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رسالة ثقافة السلام والتعايش السلمي لأن بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوه بالحروب وعدم الاستقرار اليوم بعرفوه بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
2: نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
1: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنو رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة في وسط العائلة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 20/5/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة شيف دي زونس توجور زونس جيمتر روجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة أجيديري غوبير، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدو تروحنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي سيد أبدقم، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز، بريفي بشارة محمد دنبركي هناك من دوبة. نقول لك مساء الخير كم تقنيك
2: مليم والمعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يات رجال لهم يات رجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: عم صفات كزغرضي
1: يلا
0: بدلنا كزغرضي زورا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك صبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي ذول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان ذول رجالا كم من يا البنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يا البنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جاب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي مسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد ذل قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جبكر بش والدنا ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليك كاتم علم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رب اللي نزل را
2: مستوى سمعت يا رجات نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتني اليوم عشية عن إدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم آدم إدريس أبكر عند ترين في كارتيان قبو سكسيون كات يلو سان كارانتين لو ست أحمد حسن دلامة عند بكان في كارتيان جينيبور سكسيون دو يلو بنسيس لو ست شريف صالح عبد الرحمن عند ترين في كارتيه جنيبور سكسيون 2 إلو 26 لو 3 حسين إيه كوسومي عند ترين في كارتيه جنيبور سكسيون 2 إلو 26 لو 9 موسى حامد مكي عند ترين في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 49 لو 9 كلو محمد إدريس عند بكان في كارتيه زراف سكسيون 2 إلو 48 لو 28 وأخيراً محمد عبد الكريم عند بكان في كارتيه أنجابو سكسيون 5 إلو 194 لو 3 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيو بلاغنا هو دار يوسف شرف الدين قايد في كارتيه جوجي بفتش بطل من أي إنسان اللي جاء وشاف أو كرب أخوه عثمان يوسف بركة عند 20 سنة والولد ده شيء كي أقل ما أدين مرك من البيت من قبل 4 ويا حس بكانة ما معروف لابس لي جلابية غبشة تي شيرت وبنطلون أزرق فبطلب من أي إنسان اللي جاء خلي بنادي في نمران التلفون 603-43-54-41 نكرر يوسف شرف الدين قاعد في كارتية جوجي بطلب من أي إنسان اللي جاء أو شاف أو كرب أخوه عثمان يوسف بركة عنده 20 سنة والشيء كي أقل ما أدين مرك من البيت من قبل 4 ويا حس بكانة ما معروف لابس لي جلابية غبشة تي شيرت وبنطلون أزرق فبطلب من أي إنسان اللي جاء خلي بنادي في نمران تلفون 63-43-54-41 الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. محمد أبكر ببلغ بودار هنا أخوه أبكر آدم مرك من البيت من كارتيه شهر 40 ما بعيد من إكور ريبو وده من يوم الأحد الفات وماشي لسوق الكبير أخوه ده عنده 60 وشيه كي أقل ما أدين وبيكلم كلام قران لابس لي جلابيه بيضه وعنده طاقيه اي زول كان لقاه او شافه كرا في مكانه خلي بناديم في نمران التليفون 606-57-69-23 تيجو 99-20-50-55 نكرر محمد ابكر ببلغ بودار هنا اخوه مرقان اخوه ابكر ادم مرك من البيت من كارتيه شهر 40 ما بعيد من ليكور ريبو وده من يوم الأحد الفات وماشي السوق الكبير أخوه ده عنده 60 وشيه كي أقل ما أدين وبكلم كلام قران لابس ليه جلابية بيضة وطاقية كودمول أبيض أي زول كان لقاه خلي بنادين في نمران التليفون 66-57-69-23-99-20-51-55 الله يرجع بالعافية والسلام. يوسف محمد كان في كارتيه جوجي بفتش أخوه الصغير عثمان يوسف مرك من بيت الأهل من يوم الجمعة ويا حسا ما عارفين قاعد وين شيا مرطان أقليا لابس لي جلابية غبشة وعنده جسنر وما عنده مشاكل ما بيسوي مشاكل اي زول كان لقاه خليه ينادين في نمران تليفون 65-00-24-79-63-21-69-91 الله يرجع للاهل بالعافية والسلام. فلاخ انا ودار اساخة لابت واخوه عبد الكريم لابت فطلبوا من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب أخوهم موسى إساخة عنده 10 مرك من البيت من أول تمس ويا حس بكانا ما معروف أي زول كان لقي أو شاف أو كرب بكانا خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التليفون 99-60-61-64-64-30-77-92 نكرر إساخة لابد وأخوه عبد الكريم لابد بفتشوا أخوهم الصغير اسمه موسى إساخة عنده 10 مرك من البيت من أول تمس ويا حس بكانة ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربة في بكانة خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نمرو هن التليفون 99-60-63-64-67-92 الولد الله يقبل لأهله بالعافية والسلام. بلاخنا 40 عائلة الشيخ علي بكري السائر النايم القاضي محمد تئيسة الحاج محمد السائر ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون الصرخ إلى 40 عن المرحوم أخوهم وولدتهم الشيخ بكري علي الصرخ إلى 40 تبقى يوم الأحد في ملاوية هلي تبلام محمد رمضان نكرر عائلة الشيخ علي بكري السائر النايم القاضي محمد عيسى الحاج محمد السائر وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرق إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وولدهم الشيخ بكري علي السرقة يتبقى يوم الأحد في ملاوية هلي تبلامة محمد رمضان بلاخنا وفا قجة رخيص آدم أمر يونس محمد فكي علي حسنا ديدي علي يعقوب بلاما بكيري جدة إما قجة وقنبو محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتم آشي ديدي مات اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه أنجاري كواس بعد الظهر نكرر قجة رخيص آدم أمر يونس محمد فكي علي حسن ديدي علي يعقوب بلاما بكيري إما بلاما بكيري جدة إما قجة وقنبو محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوتهم آشة ديدي ماتت اليوم الأربعاء والسرعة تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه أنجايري كواس الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا 40 الحاج محمد ديل أجي آدم دنا آدم توما آدم محمد الضيف فاطمة أجد آدم محمد أشتا محمد جيمي محمد جيمي أجد أمبدي كرشي أسمان أبوة موسى محمد حامد أحمد رمات حامد وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم هنا أمهم وأخوتهم أخي أجد السرة تبقى بكرة يوم الجمعة في أبالي هلي تبلا محمد الضيف كانتون أفرق بلاما إما آدم عمر عبد الكريم حسن آدم عمر آدم أبكر آدم بلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحوم بلاما آدم حسن تبقى يوم الجمعة أم بكرة في أبديدي قصور بلاما إما آدم عمر عبد الكريم حسن آدم عمر آدم أبكر آدم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحوم بلاما آدم حسن تبقى يوم الجمعة أم بكرة في أبديدي قصور نواصل بالبلاغات بلاغاتنا الفرحة الحاج محمد بلاما محمد أبكر إدريس بشارة إدريس جدة محمد إما محمد علي إما محمد الإمام الحاج محمد حسن جبرين آدم

Muhammad Hassan, Muhammad Harun, Hussein Ambare, Abdullah Tom, Adam Atom, Abakaka Atom, Abdurrahman Musa, Bashir Danna, Gusta Danna, Bukhari Muhammad Hussaini, Alhaj Ajit Hussaini, Hussaini Hassan, Abdurrahman Harun, بلام حسن يونس صالح أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا أخوهم الحاج محمد المعروف بأي أي العروس يبقى يوم الجمعة والعزومة يوم الأحد في مرديا هلية بلام موسى محمد التكيم كانتون أصلا نكرر الحاج محمد بلام محمد أبكر إدريس بشارة إدريس جدة محمد إما محمد الإمام الحاج محمد حسن جبرين عدم مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكايلة محمد جبرين محمد أجد حسيني عمر محمد حسن محمد حارون حسيني أمبالي عبد الله التوم عدم التوم أبكاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير دنا قسطة دنا بخاري محمد حسيني الحاج أجد حسيني حسيني حسن عبد الرحمن حارون بلام حسن يونس صالح أبيسو لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا أخوهم الحاج محمد المعروف بآي على رؤوس يكون يوم الجمعة والعزومة يوم الأحد في مرديا هلية بلاما محمد بلاما موسى محمد التكيم كانتون أسلا واصل بالبلاغات بلاغ يعني وفا كمان محمد ود اليمير جيمي الشيني ود اللمير بشارة ود اللمير بلاما موسى أبكر شيخ محمد أبكر بلاما محمد جبرين النصر عائلة آدم برما عائلة موسى عائلة رمات مملوم عائلة رمات مملوم توم شيخ محمدية سماعين أتمان محمد معلوم أبكر جبرين عبد الله الديف الوكيل آدم جبرين شيني علي الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساقة فتشو دقلة خالة هلوف بلام إبراهيم بشير أبكر توم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس يوسى جبرين جدة التوير الإمام دنا جدة الإمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم شيخ جبرين آدم آدم إبراهيم كلهم في جوغان كبير لهم الحزن ببلغوا لبلام عبد الرحمن عمر بلام النور إبراهيم بلام أبو محمود بلام هارون جدة بلام حامد حسيني بلام أبو جدة داداي بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام شيخ مهمة بفيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد السلطان الإمام طه محمد كلهم في جمعين فارة بلاما الحاج دناء بلاما بكر آدم ميلندو بلاما أحمد أندرو بلاما رمات محمد بلاما حسين بركة بلاما أحمد توم الشيخ أدوى بكوشة بلاما عبد الرحمن بقاسي شيخ أبتشان غارو شيخ آدم مرحال شيخ حسن جبا بلاما حسن جبا بلاما عمر رمضان بلاما توم جرمة دلقي خليل جبرين عبد الرحيم الحاج هارون مليمي شيخ جدة دوشوش علي تجاني رمات أبكر بلاما نجوان دودو شيخ عبد الله بنية شيخ أزرق محمد بلاما بكوشا شيخ شرك نكور الحاج لاميدو هارون صالح أبا جدة جبرين في أمود الله أبكر شايب رمضان آدم المعروف بإم بي إس أبكر رمضان في جوز الطور إما ولا نجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا شيخ أبخريس مؤمن بلاما عمر محمد شيخ ممدو حسنة عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد شيخ محمد ولدنغولي دليجي جيجير في جبل نيرو جبرين حسنة في علايا عبد الرحيم الحاجة في نجوبدي الحاجة بكر كانمبو ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاتنا أخوتهم وأمهم هو توم المعروفة بهوى الجدة ماتت أميس ليلة الأربعاء طرد ليلة الأربعاء وصارت تبقى مباكر الخميس في جوغانا كبير هلية بلامة موسى بكر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة واصل بالبلاغات بخصوص السكان هنا مدينة جمينة برنو لوم

0: شرف، بأزم كل الناس في المناسبة الختامية. أنا قرأت القرآن الكريم وده من أجل العافية والسلام والاستقرار في الشات. المناسبة دي تبقى يوم السبت 23 مايو 2026 من الساعة 2 هنا الظهر في نجمينا برنو، يعني 15 كيلومتر صباح للعاصمة نجمينا. المناسبة للقرآن الكريم قروا 100 قرآن كريم، والمناسبة اللي قاعدين بيسووها من قبل 30 سنة. الهدف الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد. تعالوا بكثرة، شاركوا أخوانكم في ختمات القرآن التبقى في نجمينا برنو. فمطلوب من رجال الدين المداحين والناس اللي بيحبوا الخير والودور وبيشيلوا فاتي كمان بمشوا بحضروا في المناسبة. الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد، اللهم أمين إن شاء الله. سمعوا بوفاتنا بنيتم وأخوتم وإمتم وأمم ماري كلير جبرين سي، ماتت يوم 2 مايو 2025 في كوتونو في دولة بيني بعد مرض قصير. عشان دار أسرة الكبيرة هنا كولار فيليكس انغاماي جاري مالا غورو هيسين تاكيا انغامادا بونغو حبسيتاي سي جبرين سي ودومبسي. ببلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإنفي هنسار كيابي بهوبي مرابي سيمو غوتوبي دوبا ديني كات بيكورو سوهيو مغهو كان هنشات ولا قاعدين في الخارج الجايين هنا الجسم. أنا سيدة ماري كلارا جبرين نسي ببقى يوم الجمعة عن بكرة 22 ما خطينا أبريل لكن عن بكرة ده 22 مايو. فكان الكلوة كمان في أمتكون في بيتنا أشتا جبرين سي. المناسبة هنا الكور الجنازة بسوي يوم 23 مايو 2026 بالساعة 10. النار يوم دليل سياسة كل جاي في شهر 4 قاب اكتب أبريل ده في كاتترال نوتر دام دي لابي هنا نجمينا. بعد ده كمان بمشو بدفنوها في مقابر هنا فرشة. مواصل بالبلاغات عزوم الرئيسة هو الجدي خديجة الجدي فاطمة الجدي زنوبة أبا أو زنوبة أبا الطروق جدة جدة الضي إما توم جبرين أما بوا قدوري أصيلي أصيلي موسى لوم الفرحة. ببلغوا لمعلوم جيمي جبرين جيمي شريف دقور دلقي محمد تشوكا دلقي موسى دلقي سمجدة الرئيس محمد تبركة وكل الشباب في نبلتيات هارون الحاجة دلقي إدريسة دلقي إدريسة إما محمد جبرين الرئيس محمد حسن الرئيس جدة بنية وكل الجروب القادرين بلاما أبكسرة البشير عبد الرحمن علي عبد القادر يوسف هبيلي حسن محمد كلهم قاعدين في بللة جيمة علي الحاجة موسى وزوجته الجدة جبرين إما الرئيس أدم كوري الرئيس مريم محمود عبد الرحمن والتا كلهم في اللينيا أبكر إلو أبخريس علي إيسا كاجولي بلاما أجيت غريما توما عبد الله بلاما تجاني إلي عبد الله سليمان في هشابة شروما محمد عبد الله عمر في الدينو سلطان ميت صالح ميت دنتهم الشيخ عمر بلاما جدة دلقي اللوان أبا جدة دردار فكي قلديما دلقي موسى أبكر دلقي بلاما هارونا دلقي بول أكا دلقي حمدان محمد خالة الشيخ الجابر شيخ جبرين قدوري وكل خيانة صالح جدة أبكر جدة عائلة إدريس بنية في جوز الطور دلقي جدة القاضي دلقي عبد الرحمن شتات عمر التجاني أبسين حسنة في مبتة عبد الرحمن أبزريبي محمد جدة أبكر دنا عبد الله محمود الهاجة إيسا آدم يوسف عمر Abakar Jime, Gaji Jime, Adagash Abdullahi, Abakar Abdurrahima, Finyamena, Blama Shaibu, Haruna Adama, Fi Arriyat, Ashe Ahmad, wa Kulla Akhawata, Fi Dagana, Ankisere Ideyo, Fi Durbali, Arraise Jimeze, Arraise Toma, الرئيس بشرى الرئيس جواهر الرئيس مريم يونس الرئيس أداء كلهم وكل بناته الرئيس بشير آدم يونس إدريس موسى إدريس الرئيس خديجة صالح في فرشة الرئيس خديجة وجروب القلب الكبير الرئيس إدريس في بربيطي محمد كفترة في كسري الرئيس محمد كوري الرئيس إجال موسى في مرديا جروب نار أجد سندا أخيه وزوجها محمد في نجمينة قوني عبد الله وبكر موسى في أنجيري إلي والجزر الرئيس عبد الرحمن أبو أمينة الرئيس عزيزة أنجني موسى أجدي عادم بلاما ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بأروسنا بيت حواء أجدي العروس بكون يوم الجمعة والعزومة تبقى نفس اليوم في كارتيه سجيطي والحفلة بهية الفنان أبا صالح والحاج والدم بتيو.
1: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام أنحنا الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: أنحنا الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام
3: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان نشرت الأخبار الدارجية من راديو تشاد. النشرة هنا اليوم أشياء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار المسائية الألم يوم الأربعاء يوم 20/5/2026 اعتذر النشرة نبدوها بتأخير هنا دقيقتين. الدورة العادية انت البرلمان والكونغري هنا البرلمان التشادي انفتحت اليوم الصباح في القصر هنا الديمقراطية. المناسبة الرسمية كان رأسها الرئيس هنا الكونغري ألي كولوتو تشاي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولاته في داخل البلد. الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد كان فتح رسميا الصالة هنت الجريدة هنا التحرير هنا الوكالة التشادية هنت النشر الصحافة والنشر الاتيبي. وتسمو أخبار آخر الدورة العادية هنت الكونغري البرلمان هنا جات المناسبة كان فتحة روم الصباح في القصير هنا الديمقراطية ورأسها الرئيس الكونغري ألي كولوتو تشايمي. المناسبة دي كان بقد بحضور هنا الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور راماتو محمد يتوين مسألتها أهل الوزير الأول الرئيس المجلس الشيوخ أي السنة وكثير من الشخصيات الرئيس الكونغري ألي كولوتو تشايمي كان حجة في خط طاب بكون الملمى الكونغردي مهمة زيادة. تفاصيل هذا الخبر نسمو مع حجة وحبيب عمر.
2: الملمى الآدية هنت البرلمانيين مع أعضاءنا مجلس الشيوخ جاد بهدف ناقشين الأوضاع اللي بتتألق بشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية الملمى حج رئيس الجمعية الوطنية ورئيس هنا الجلسة ألي كولوتو تشايمي حج في أهمية هنت الملمى الخلتهم بناخشوا كل المشاكل هنت الأمن والبتخص العدالة الاجتماعية. ألي كولوتو تشايمي قال الملمى المشتركة هي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بخدموا في تطبيقين النظام الإداري ويربطوا العلاقات مع المؤسسات الكبيرة هم بلدنا تشاد. زاد في كلامه وقال قبل أسبوعين اتعرضت قوات الأمن والدفاع لهجوم من قبل بوكو حرام في لك تشاد والكان ما تفك جنود بدافعوا للوطن. في وقت ما قاعد بيتكلم رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي وقف وقفة هنت الصمت دا للأرواح الشهداء الهم من الأساكر الكام ماتوا في الهجوم وكمان كلم في الكوفر في اللي حسي قاعد في لك تشاد وده بسبب التهديد الإرهابي الكان خطتها الحكومة في يوم 7 من شهرنا القاعدين فوقا. ألي كولوتو تشايمي بطلب من الحكومة خليه يزود الكوفر في ل45 يوم آخر وده لعشان يوفر الأمن ويحمي السكان العايشين في لك تشاد. وقدم شكرا لرئيس الجمهورية جمهورية كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو الهو في رأس الحكومة وكمان الجيش في جهودهم المواصل في أمن حن المواطنين وقال ما راضين بالالتحامات الجاية من جانب حن الأمم المتحدة للجيش التشادي. نذكركم بكونه الملمة دي حضروا فك عدد كبير من أعضاء حن الحكومة وعدد من الدبلوماسيين القاعدين بخدموا في بلدنا تشاد.
1: الوزير هنا التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولته في داخل هنا البلد مشى في لاي هناك في تونجيلي. الوزير ما بس مشى بشيف الحقائق لكن بفند وبشيف شنو اللي ممكن يتصلح ويصلحه في مجال هنا التعليم العالي. حفلة بقتلهم الله صباحني في مباني هنا الأنماء هنا أنطين هنا جائزة الكبرى الإفريقية هنا الكتاب بخص الأمني والجوية استراتيجية الجائزة دي كان قامت بتنظيمها المنظمة الإفريقية انت التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية وانتطى الجنرال دي ديفيزيون بخيت نوكي شرف الدين كان كتب كتاب خصص للظاهرة هنت الأدم عدم الأمني في لاك المناسبة كان بقد بحضور هنا الوزير هنا الأمني العام والحجرة جنرال ألي أحمد قباش مسألة للوزير هنا ديش تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: بفكرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية نظموا حفلة قدمين الجائزة الكبرى لأمم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية لسنة 2026 للجنرال بخيت نوكي شرف الدين الكان قدم كتاب بعنوان ودرين الأمن في الحدود في منطقة لكتشاد بيوضح في المراحل الاستراتيجية هن ودرين الحنبولات وجيبين حلول محتملة وده لعشان يواجهوا الحنبولات الحقيقية التخص التنمية والسلام والأمن. الكاتب التشادي الجنرال بخيت نوكي شرف الدين ولده في سنة 1972 في بورداني في أمجرس وهو شخصية معروفة في الجيش الوطني التشادي وعند درجة هنت الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات الأولى في باريس. وفي كلمته وقت الحفلة كلمت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان بكون إفريقيا وبالأخص تشاد وبالتحديد منطقة انتلكتشاد قادت تواجه توترات عنيفة بما يخص ودرين الأمن العابر للحدود وده يدور فهم واضح وشامل يجي قبال الحدث ما يقى ويتمد فوق نيابة عن ردود الأفعال. وضحت بكونه ده الموضوع الأساسي والأول الكان خلى المؤلف يكتب الكتاب الجديد. كمن جانبه أكد الكاتب الجنرال بخيت نوكي شرف الدين بكونه الجائزة دي هما هدية ساكت لكن هي مسؤولية تخص مواصلة انت التفكير والتعبير والمشاركة في جيبين فكرة استراتيجية إفريقية قوية ومستقلة. ونذكر بكونه الكتاب الجديد الكان كتبه بعنوان انعدام الأمن في منطقة انت الحدود في لكتشاد تحليل جيو استراتيجي حنبولات واستجابات محتملة مكون من 407 صفحة.
1: دروف أيوب عبد الكريم الوزير هنا الزراعة كده بلا كان رأس رسميا اليوم الله صباح في راديسون بلو أو في أوتيل ريزيدانس المشروع هنا تحسين الصحة هنت الزراعة والإنتاج المشروع ده بنفذه في ولاية مايوكبي صباح مندول شاربة قرمي ومدينة أنجمينة. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: لأشان يضمنوا في الزيادة عن الإنتاج الزراعي وطوران ريادة الأعمال في تشاد بقت المناسبة عن البداية الرسمية عن المشروع البحسن التراب البزرع فوقه والإنتاج عن المحاصيل الزراعية. في كلمة بالمناسبة المديرة القطرية عن الصندوق الدولي البدعم التنمية الزراعية راشيل سيم وضحت بكونه الهدف من أنتان البداية الرسمية عن المشروع ده لأشان يقو الجانب الاقتصادي للشباب والأوين وأيضا يمول فوق لريادة الأعمال وينتو الفرصة للسكان عشان يزرعوا. كل الممثل عن الاتحاد الأوروبي في تشاد رال راويت قال بكونهم قيدين بخدمه من خلال أنتان البداية الرسمية عن المشروع ده عشان يقدروا يطوروا القطاع عن الزراعة في تشاد وأيضا يقدروا يساهموا بطريقة عديلة عشان يدعموا الجانب الاقتصادي والاجتماعي. من جانب الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي كده بالا وفي وقت رأسانا للمناسبة قال بكون الحكومة التشادية قيدة تجدد نيتها في بناء نظام زراعي دائم يقدر يتحمل كل شيء ويساهم في وفران فرص أفضل للشباب والأوين عشان الزراعة في تشاد هي واحدة من الركائز الأساسية عن التنمية المستدامة. نذكرك بكونه التكلفة المالية عن المشروع ده وصلت تقريبا ل 65 مليون يورو يخص ولاية مايوكي بصباح وولاية ماندول وولاية شاربا جرمي بالإضافة لمدينة أنجمينة.
1: محمد أحمد عبد الكريم الوزير هنا البنية التحتية أمير إدريس كوردا كان رأس البداية لهم الله الصباح انت العمال هنا عدلين الشواري هنا كرتي حبينا أمبطة إدرو كاربير بطل بقرة دي في بلدي هنا ستين مارندوسما هنا العاصمة أنجمينا بعد البداية انت العمال هنا كملين الشواري ده الوزير كان حجة كتير بما يخص الاحترام على الموعد هناك مالي انت الأعمل حاجة هو حبيب عمر.
5: بهدور رسمي لسيناتورة أشتا صالح دمان بقت المناسبة عن إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي الكان نظمتها جمعية روندي سوسيال تحت إنوان الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد منا كمان لعشان يسووا منصة لتبادل فوق آراء يشاركوا الخبرات والتحديات عن الرقمنة في بلدنا تشاد. رئيسة جمعية روندي سوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمتها وأكدت فوقها بكون جمعية روندو سوسيال من أسسوها ده قطوا برنامج عن تمكين الشباب ضمن أولوياتها وده لعشان يقووا فوقها ريادة الأعمال في تشاد. وكان لسيناتورة أشتا صالح دمان شكرت جهود عن الجمعية في إطلاق المبادرة اللي بتسعى لتقوية قدرات الشباب في مجال عن الرقمنة العامة خصوصا قوين مسار التحويل الرقمي في بلدنا تشاد. في وقت رأسانا للمناسبة المدير العام النائب في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم حج في اهتمام الوزارة في المبادرات المثل دي عشان هي تعكس حجم الاهتمام المتزايد في مستقبل هن الرقمنة في تشاد وأكد في أهمية هن لمين الجهود عن بين مختلف الفاعلين لعشان يبنوا اقتصاد رقمني قوي يقعد ويواكب مع تطورات التكنولوجيا في بلدنا تشاد.
1: فاطمة عبد الله بركو نعتذر رسم تقديم حجة وهبيب عمر لكن فاطمة عبد الله بركو حجة لنا بما خص المشروع اللي كان بدأ رسميا لوم الله صباح في مباني هنا الأنما اللي بيسموا الموعد هنا الرقمنة في خدمة انت التنمية الاجتماعية والاقتصادية. البداية انت العمل كان رأسها الأمين العام النائب هنا وزارة انت الاتصالات الاقتصاد الرقمي محمد صالح إبراهيم بحضور هنا الشركاء وكثير من المعزومين. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. نرجع للخبر هنا وزير هنا البنية التحتية أمير إدريس كوردا كان رأس رسميا البداية هنت العمل هنا كملين الشوارع هنا كرتيه حبينا أمبطة إدرو كاربير وبطل بقرار في بلدية هنا سيتي مرندس هنا العاصمة جمينة. بعد البداية هنت العمل الوزير كان حجة مع المسؤولين هنا الشركات بما يخص الاحترام هنا الموعد هنا كملين العمل حجة هو حبيب عمر.
2: زيارة هنا وزير البنية التحتية وفكان الأزلة وجددان الشوارع أمير إدريس كوردا في الدائرة السابعة مشى عشان يشيف ويراقب المشاريع الذهاب بدوها في الدلان الدروب والشوارع دي في درب هنا هبينا أطرون ودرب هنا هيدرو كاربير جرياش. وفي وقت الزيارة الوزير هنا البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا سمي من الفنين في شنو الناقصهم وشنو البيدورو بخدمه بيا. بعد الزيارة حج وزير البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا وقال
6: الشارع يمشي من رام بوينت دي أكتوبر بالصباح يمشي إنه لانون ريو نمرو 4 في شانتي ريال من إدرو كاربير يمشي كوتي غرياج مانتا بالصباح يدل ريو تنين دولا لانسما سوينا لخاريب دا يخدمه درب التنين دولا خاريب دا ناس قا يطبو زيادة في يمشي بعلم داخل خاريف وايدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت دا داخ لكن مهم كنجو نابدو أذن الشركة كملت 10 كيلو بكوتيها ناقاسي أترون ما في قويدة كمان 10 كيلومتر ومن كمل هناك مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسو في خريف ترابو أنا أسيني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدم في خريف.
2: نذكركم بكونه الوزير طلب من الفنيين خلي أجلة يكملوا المشاريع الفضلت ويشولوا كل الإجراءات اللازمة ليسهلوا الدرب للمواطنين عشان يمشوا بنظام.
1: أجهوا حبيب عمر نمشي في دبي، هناك بدأت اليوم الصباح أعمال هنا ورشة أخبار وتوئية للرفيجي. المناسبة كان نظمتها اللجنة الوطنية هنت الاستقبال واندماج هنا الرفيجي والناس الراجعين. المناسبة بقت في دبي بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أدم يحيى بنية.
7: أكثر من 135 ألف لاجئ من إفريقيا الوسطى لجؤوا لتشاد بين 2003 و 2024. ده حسب إحصائيات مفوضية اللاجئين الهجسائر. وعشان الدولة تضمن حمايتهم وتنظم أوضاعهم، الحكومة التشادية سوت عدة قوانين، من بينها قانون اللجوء لسنة 2020 البنت الحقوق للاجئين، لكن لسه بعض الجهات المكلفة بتطبيق القانون ما عندها معرفة كافية، وده السبب الخلاهم بيسول ورشة هنت التوئية دي. ممثل اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والآئدين علي عبد الرحمن محمد طلب من المشاركين خليه يبذل جهودهم في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن جهتها القائمة بأعمال مكتب مفوضية اللاجئين في غوري كوندي نانتيني أشادت بالتعاون القوي بين تشاد والمفوضية في رعاية وحماية اللاجئين. كلل أمين العام هنا مقاطعة نيابيندي آدم ورومالاي أبر عن فرحته بتنظيم اليوم التوعوي ده، وأكد التزام السلطات المحلية بحماية اللاجئين ومساعداتهم ليندمجوا مع المجتمعات المستضيفة. وخلال الورشة المشاركين يناقشوا كثير من المواضيع، منها مهام الوكالة الوطنية للهالة المدنية وفق القانون رقم 002 الخاص بإصلاح السجل المدني في تشاد، وكمان الاتفاق الثلاثي بين تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومفوضية اللاجئين حول الأودة الطوعوية للاجئين. دوبا آدم يحيى بنية، الراديو تشاد.
1: دائما في خدمة هنا الرفيجي واللاجئين. بدأ رسميا في مدينة أدري مشروع هنا جبان العافية والسلامة للرفيجي والناس النازحين. تفاصيل الخبر من أدري أسمى هنا الديبارتمان هنا أسونغا نسمو مع أبو بكر موسى نورين.
8: بدت حفلة هنا انطلاق مشروع النجا كان نظمتها منظمة سيريس، هدفها عشان ينقذوا الأرواح ويحافظوا على كرامة الناس ويقللوا من المقاتل القديم يلقوا النازيين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. ممثل منظمة سيريس بوقوقون ماتيري قال المشروع ده مهم شديد عشان يقوي الاستجابة الإنسانية ويواصل المساعدات والخدمات الأساسية للناس أكثر ضعفا ويحسن معيشتهم. شاف دي ميسو هنا منظمة سيريس قسم وطرة قال المشروع هنا النجادة جاي يقدم استجابة إنسانية كاملة فيها حماية والدعم للناس الضعيفة ويقوي قدراتهم لقدام. أمين العام هنا محافظة أسونغا محمد إيسا بكر رحب بإطلاق مشروع في أدري وقال المشروع دي جاي يسند الأسر الضعيفة والنازيين واللاجئين والمجتمع المضيفة، وقدم شكره للمنظمات الشركاء الإنسانيين الوقفوا مع الناس. من مدينة أدرى أبو بكر موسى النورين للإذاعة الوطنية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين. أجل المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:37 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الدورة العادية هنت الكونغري هنا برلمان هنا تشاد انفتحت لهم الله الصباح في القصر هنا الديمقراطية. المناسبة الرسمية دي كان رأسها الرئيس هنا الكونغري علي كولوتو تشايبي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قد بيتابع في جولته في داخل هنا البلد. الوزير كان ماشي في لاي في عاصمة هنت تانجيلي. حفلة هنا أنطين هنا الجائزة الكبرى هنت الكتاب البخص الأمني والجيو استراتيجية. الجائزة دي كان أنطوها لجنرال ديفيزيون بخيت نوكي شرف الدين. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتبوا لكم ليونيل نومينغر، مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرحمن ميكائيل مومين، عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، حجة هو حبيب عمر وفاطمة عبد الله بركو. قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سونا سمعت الرجال بعد ما سمينا النشرة على درجة نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات. بلاغة قبل قرينا ونقروا آخر. الحاج محمد بلا محمد أبكر إدريس بشار إدريس جدة محمد إما محمد الإمام الحاج محمد حسن الجبرين نعاد مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكايلة محمد جبريل محمد الجدة حسيني عمر محمد حسن محمد هارون حسيني أمباري عبد الله التوم آدم التوم أبكاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير دنا قسطة دنا بخاري محمد حسيني الحاج الجدة حسيني حسيني حسن عبد الرحمن هارون بلاما حسن حسن يونس صالي أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا أخوهم الحاج محمد المعروف بأي العروس تكون يوم الجمعة ولازم يوم السبت في مرديا هلي تبراما موسى محمد التكيم كانتون أسلا بلاخنا شكر الشباب هنا هلي تنمري الشباب هنا بديري بشارة والشباب هنا مبلينا بشكروا جلالة السلطان محمد يجي لك الشلة كاسر اللوان إبراهيم ماجد مهدي شبت كانتون هنا كدادا السوبر في هنا اللينيا الرئيس كبشي والرئيس البشير اللوان صغير شيخ تونا الحاج هارون ساري وهيدي بلاما القور وبلاما بني رمات بشكر كل الأهل الأخوان وناس الإرفة البيدين وقربين أسادوهم ماديا ومانيا وفكريا وقت ما درجوا رئيسنا الجنس حسن خالة الكان درجوا يوم الأحد الفاتة في هلة مرمي أما ألقي ويقول الأهل الله يأجرهم نكرر الشباب في هلة نمري الشباب في عبدالي بشارة الشباب في أمبالينا بشكروا جلالة السلطان محمد إجي لك شلة كاسر اللوان إبراهيم الجد مهدي السوبر فيه هنا اللينيا الرئيس كبشي الرئيس البشير اللوان صغير شيخ تونا الحاج هارون ساري وهيدي بلاما القور وبلاما بنية رمات وكمان بشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وجو وقفوا معهم وقت الدرجين عن رئيسنا الجنس حسن خالة كان درجو يوم الأحد الفات في هلة مرمي أما ألقي بلاخنا وفى بلاما حسن جدة بلاما جدة حسيني الدركتور دينية التراب إشمان إما الشيخ إدريسة البلاما دلقي رمات حسنة خرسة جبرين القوني موسى عبد الله الإمام مصطفى جبرين دلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات هارون قجة محمد جبرين بلام جدة عمر الوكيل جدة لوم الحزن يبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل ولكل الدلقيات كل الشيوخ وكل البلامات والأهل البر والداخل بوفاتنا بيتم حرني جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في كارتيه ماجروية كنت الدليقي رمات حسنة عفوا نكرر بلام حسنة جدة بلام جدة حسيني دركتور ديناية تيراب إشمان إما الشيخ إدريس البلامة دليقي رمات حسنة خرسة جبرين القوني موسى عبد الله الإمام مصطفى جبرين دليقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات هارون قجة محمد جبرين بلام جدة عمر الوكيل جدة لوم الحزن ببلغه لكل الدليقيات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل وكل الإداريين والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بيتم هارني جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في كارتيه ماجرويا هلية الدليقي رمات حسنة على هل الله صبرهم ولما رهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة رمات هارونة كفتر عبد الله هارونة محمد حوسة محمد أبا محمد عبدالعزيز حوسة سيد الضيف محمد علي جبريل رمضان رمات رمضان خميس رماد محمد قرقوم طاهر أبكر جيمي طاهر رميدو طاهر محمد طاهر إما عمر جرمة جيلي جرمة محمد حسن جرمة محمد جبريل دنة جرمة أنقنيا جرمة تاميد إدريس عبد الله إدريس حسن قرقوم جدة قرقوم جدة قرقوم دغنو كندي اورل كندي الحاج جبرين اجيت جبرين كندي جبرين بشاره اجيت جده موسى كونغولي موسى الي بكر ادم لانغاي
خالة أبكر رمات أبكر ألغوني رمات إدريس عبد الرحمن إيسا عبد الرحمن أبكر عمر عبد الرحمن أبوش أجيت رمات أبايا أجيت حسن كفترة صغير كفترة حسن هارون جيمي هارونة رمات جبرين نبول أبكر محمد جيني حامد جيني جدة آدو محمد عبد الله حسنة جدة أطيع الحاجة شايبو بشارة سيد بشارة جدة جبرين ورغلة جدة عبد الله أبكر إما أبكر أبكر الجدة إما توريلا في إفني لوم الفرحة ببلغوا إبلاما بشارة النمير بشارة موسى إيسا هوسة النمير إمرة النمير إيسا موسى هارونا ميلمي دينيني محمد عبد الله محمد محمد كمسلوم كمسلوم قدوة أبيسو فتحة أحمد عبد الله جبرون عبد الله إما محمد عبد الله إما محمد تولى بادية محمد تبييرو محمد أبيسو هارون خميس هارون أبشيني يوسف سفير صالب درمان والشباب نبدي فكي حسنة أخي عبد الله توم عمر هارون بشير توم محمد دنا بوسي عمر أطية بلام إيسا عبد الله مام والشباب نعمود سجوريات حسنة نكاس إبراهيم توم فضل بيت هارون كبيرة بنت إدريسة وشباب ننجيته بشارة حمدان حسن أخو محمد طاهر آدم بخاري موسى كشلة وشباب من هميضات محمد تولد الرئيس أبا عبد الرحمن وشباب من مرته موسى سنة إيسا جرمة محمد تول الخاطر وشباب من الشاب القوز شيخ عمر أبا جيمي دنا هارونا أبا إيمت محمد ورين لدنا رمات موسى بشارة أجد محمد أجد يعقوب طان حسن خميسة جيمي إيسا عبد الرحمن إيسا أبيسو أبشيني كشل محمد جيمي محمد نكور إيسا وشباب من إفني قجا خي موسى فكي أجكو عرب محمد سليمان شباب من الشاب أمبريا كاكا نصور صالي جبرين في أرديب الدبة بلصوم جدة قنبو خالة حامد رقيبة الكونسيه بشير آدم إدريس وصالي قنبو عبد الله الضيف رقيبة حسنة يونس قنبو جدية بيت هارونا كونغولي والكفترة الرضيع جبرين أدى بيت إيلي وشباب من جليجي هارون عبد الرحمن كوشي جبرين وشباب من الشوفل شوك عبد القادر كونغو والقوني أحمد القوني أحمد الإيمان وشباب من كركم أسلة محمد ميميد محمد أبلوان وشباب من أنفرد أبلام رمات أنبدي إجيل أنبدي أخي أنبدي آدم مقجة إبراهيم رمات إبراهيم أنبدي رمات ممدو محمد جبرين كاتشو أحمد فضل بيت أنبدي الرضيع رمات هو رمات رمات حسن الشباب من الرضينا قوي قنبو رمات محمد هارونا كرش محمد هارونا إيلي شرط هارونا رمات هارونا قنبو آدم السيدي رمات الشباب من التيتل عبد الله هاوسا ساكن هاوسا دقنو صالي إيسا جبرين مريم ساكن خديجة أنبدي هو أجد همرا موس همرا هاوسا أدم حسنة رمادة موسى وشباب من التنجلي إدريس محمد ممدية أجد كتشو أبشيني الرئيس حسنة رئيس حسنة كمية أجد جبرين عاشي بيت هاوسا وشباب من الماجي الرئيس حسين بلام رمات بيورو آدم أجد حسنة موسى بركة وخيانة في جمينة آدم محمد هو أنبدي وشباب من سورة الذهب أجد هارونا النايمة هارونا أنجج كفترة فضل كفترة ولكل الأهل البر والداخل بهروسا أخوهم ورفيقهم رمات هارونا الرسبقة أمباكر الخميس والأزوم يوم الجمعة في إفني هليد بلا مهام الجرمة كانتون كدادة الساعة 7:50 دقيقة.

أغنية هدية خاصة لجروب غادي تشات ونما العزاز ونما فوق الرأس في 23 ولاية نبلنا تشات بلد توماي. نقول لكم مساء الخير ومساء الحلو وجميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الاغنيه الحلوه نمشي هناك بابا بونير كوفي لوميدي دو برنس افريكان كونغو ديمقراطيك ديديكاس خاص وهديه خاصه وجميله انتر بارنتيز هي الكلمات لو ميفاي دو باسي القاعدين في جمينا وفي 23 بروفينس انا بلانا تشات جانانا هناك في كاميرون اكونا ايهامير تورنا في فرنسا كابا والعالم الثانية هناك وانجوي هناك في المملكة العربية السعودية وفي كل مكان نقول لكم مساء الخير واغنية حلوة وما ننسى البيتي فرير جومبو سورتو دار انترناسيونال هارون جاكسون نوري والإنا جبريل سورتو داي إبراهيم ألو ألو ألو بابا كابي تكنيك Fatime Samba Fatime Gamar Sakina Madame Beka Sakina Haroun Aimé Bagamla Kolokoum nous goulokoum Masal Khair Minna Radio Tchad

الوقت تم ساعتك والإشارة بكت الحل ما بدوم بمنشوس نديوغ جامع خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن أجدير غوبر في طاولة المراقبة جيمتا روجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا إزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكان لزميلنا بشير تليبون بجي بقول لكم يسين جامعنا قاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديا أرد بعافي إن شاء الله نلوم معكم أم باكر من الساعة 7 لدى الساعة 8:15 دقيقة.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها بالملف الخاص حول مرور عامين من ولاية رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو. الخطة الوطنية للتنمية، الرؤية وتعبئة الموارد. نتابع. تواصل الحكومة التشادية جهودها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي تعد الإطار الاستراتيجي الأكبر لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال السنوات المقبلة. وقد نجحت السلطات في حشد تمويل ضخم قدر ب 20.5 مليار دولار أمريكي خلال الطاولة المستديرة التي انعقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل دفعة قوية لانطلاقة مشاريع الخطة الوطنية للتنمية. تسعى هذه الخطة التي أطلقتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى تنفيذ 268 مشروعا تنمويا و125 إصلاحا هيكليا باستثمارات إجمالية تناهز 30 مليار دولار أمريكي. وقد أكد رئيس الجمهورية أن الخطة تستند إلى رؤية تهدف إلى بناء تشاد حديثة ومنفتحة وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص نسب الفقر. ترتكز عملية تعبئة الموارد على تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في الاقتصاد التشادي من خلال تبني إصلاحات تهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية وضمان الاستخدام الفعال للأموال المخصصة للتنمية. وتشمل أولويات الخطة تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق والمياه والطاقة وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وتؤكد الحكومة أن تعبئة هذه الموارد ستساهم في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتقليص معدلات الفقر، وذلك من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول عام 2030. إن نجاح تشاد في استقطاب هذا الحجم من التمويلات يعكس تنامي ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد وقدرتها على تحقيق إصلاحات تنموية دائمة خلال السنوات القادمة. ترأس صباح اليوم بمقر قصر الديمقراطية بقاسي رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ترأس أعمال المؤتمر البرلماني في دورته العادية، والذي يعقد تحت إشراف الرئيسين، وذلك من أجل مناقشة القضايا الاجتماعية الراهنة بالبلاد. عثمان يحيى الحاج.
2: إن المؤتمر العادي للبرلمانيين مع أعضاء مجلس الشيوخ جاء بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة المتعلقة بالشؤون الأمنية والاجتماعية. في بداية المؤتمر تحدث رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المؤتمر علي كولوتو تشايمي، تحدث عن أهمية المؤتمر الذي جاء من أجل مناقشة المشاكل الأمنية بجانب العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يعمل على تطبيق النظام الإداري والعلاقات مع المؤسسات الكبرى بالبلاد. ساردا رئيس الجمعية بأن قبل أسبوعين تعرضت قوات الأمن والدفاع لهجمات من قبل المجموعة المتطرفة بوكو هارام في إقليم البحيرة، والذي سقط فيها جنود دفاعا عن الوطن. هذا وخلال خطابه طلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي دقيقة صمت ترحما لأرواح الشهداء للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، مشيرا علي كولوتو تشايمي بحالة الطوارئ في إقليم البحيرة بسبب التهديد الإرهابي الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 7 مايو. كما طلب رئيس الجمعية تمديد حالة الطوارئ إلى 45 يوما إضافية بهدف مواصلة جهود تأمين وحماية المواطنين، مثمنا جهود رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو والحكومة والجيش، ورفض الاتهامات الصادرة من قبل الأمم المتحدة للجيش التشادي. هذا ونشير بأن المؤتمر حضره عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.
1: أطلق اليوم وزير البنية التحتية وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أطلق عملية تعبيد شارعين بالدائرة السابعة، وذلك من أجل ربط الأحياء البعيدة بالوسط. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: تجه زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا إلى إطلاق مشاريع رصف الطرق التي قيد التنفيذ، وذلك بالدائرة السابعة. وهذه الطرق متمثلة في طريق هبينة أطرون وطريق هيدروكار بيرغرياش. كما سمحت الزيارة أيضا إلى الوزير للاستماع إلى شروحات مفصلة من قبل المهندسين. هذا وعقب الزيارة تحدث وزير البنية التحتية أمير إدريس كوردا بالقول:
4: الشارع يمشي من رامبوين دي أكتوبر بالصباح يمشي إنه لانه ري نمبر 4 في شانتي ريال من إدرو كاربير يمشي كوتي غرياج مناطق بالصباح يدل ريتينان دولا لانسما سوينا اللي خريب ده يخدمه درب التينان دولا خريب ده ناس جاي يطبوا زيادة في يمشي بعلم داخل خريف وايدين يمشي بمركبة والناس تعبانين سي وقت ده داخ لكن مهم كنجو نبدو أذن الشركة ده كملت 10 كيلو بكوتيها ناقاسي أترون ما في قوي ده كمل 10 كيلومتر ومن كمل هناك ده مباشرة نبدو هنا ترابو وايدي نقدر نسوي في خريف ترابو أنا أسني سما دول كانيبو دول كوليكتر دول نقدر نخدمه في خريف.
3: يذكر إلى أن الوزير طلب من المهندسين الإسراع في تنفيذ المشاريع المتبقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية المرور للسكان بانتظام.
1: دشن اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد صالة التحرير للوكالة الوطنية للوكالة التشادية للأنباء والنشر. كان ذلك بحضور المسؤولين بوزارة الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري والوكالة. ترأس صباح اليوم وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها ودعم ريادة الأعمال عبر صندوق الدولي للتنمية الزراعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
5: بغية ضمان زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير ريادة الأعمال في تشاد تجيء مناسبة إطلاق مشروع تحسين صحة التربة الزراعية وإنتاجيتها. في كلمتها المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية راشيل سيم أوضحت بأن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو تعزيز الآفاق الاقتصادية للشباب والنساء وتمويل ريادة الأعمال وتوسيع الفرص الزراعية للسكان. من جانبه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى تشاد رال راويت قال: نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المشروع إلى إبراز الإمكانيات الحقيقية للقطاع الزراعي التشادي والمساهمة الفعالة في دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أما وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا خلال ترأسه لهذه المناسبة أوضح بأن الحكومة التشادية تجدد إرادتها في بناء نظام زراعي مستدام وقادر على الصمود ويسهم في توفير فرص أفضل للشباب والنساء باعتبار الزراعة أحد ركائز التنمية المستدامة. هذا وتقدر تقدر التكلفة المالية لهذا المشروع ب 65 مليون يورو ويستهدف كل من ولاية مايوكبي الشرقية ومندول وشاريبا جيرمي وأنجمينا.
1: كما جرى أمس بإحدى صالات الأونماء إطلاق النسخة الأولى لمبادرة الموعد الرقمي في تشاد، وقد رأس المناسبة المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح. عبدالله هارون.
6: بحضور رسمي للسيناتورة أشتا صالح دمان جاءت مناسبة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي التي بادرت بتنظيمها جمعية ريند السوسيال تحت شعار الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف ذلك إلى إنشاء منصة لتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول تحديات الرقمنة في تشاد. رئيسة جمعية ريند السوسيال عائشة آدم عبدالله قدمت كلمة أكدت فيها بأن جمعية ريند السوسيال منذ تأسيسها وضعت برنامج تمكين الشباب ضمن أولوياتها، وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال في البلاد. بدورها راعية الحفل السيناتورة أشتا صالح دمان أشادت بجهود الجمعية في إطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تنمية قدرات الشباب في مجال الرقمنة العامة، لا سيما تعزيز مسار التحول الرقمي في البلاد. خلال ترؤسه هذه المناسبة أشار المدير العام النائب بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم صلاح ممثلا للوزير إلى أن اهتمام الوزارة لمثل هذه المبادرات تعكس حجم الاهتمام المتزايد بمستقبل الرقمنة في تشاد، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في تشاد.
1: جرى صباح اليوم بسفارة الكاميرونية بالبلاد الاحتفال بالذكرى 54 لعيد جمهورية الكاميرون. الحفل أشرف عليه سفير الكاميرون لدى البلاد محمد ساني تانيمو بحضور عدد من المسؤولين. حسن موسى حسين.
7: يصادف 20 من شهر مايو الاحتفال بذكرى الوحدة الوطنية للشعب الكاميروني. لهذا الصدد احتفلت الجالية الكاميرونية المقيمة بالعاصمة جمينة بهذا الحدث الوطني النسخة 54 تحت شعار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتنمية الكاميرون، في أجواء تجسدت بروح الأخوة والتعاون بين جمهورية الكاميرون والدول الصديقة. ويعتبر العيد الوطني لجمهورية الكاميرون مناسبة وطنية يجسد قيم الوحدة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الكاميروني. في خطابه السفير الكاميروني لدى البلاد سعادة محمد الثاني تانيمو أشاد بأهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وعلاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات سيما الاقتصادية والثقافية، مشيدا بالروابط الصداقة والتعاون القائم بين تشاد والكاميرون، مؤكدا بمشاركة وفد تشاد في العرض العسكري بمجموعة من حرس الجمحور وقوات البدو الرحل. كما تميز الحفل بفقرات رمزية عكست التنوع الثقافي الكاميروني.
1: جرى صباح اليوم بإحدى قاعات الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري مراسم تقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية إلى اللواء بوخيت نوكي شرف الدين في كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: بمبادرة من المنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية أقيم حفل رسمي لتقديم الجائزة الكبرى لعموم إفريقيا للكتب المرجعية في مجال الأمن والاستراتيجية الجغرافية نسخة 2026 إلى اللواء بوخيد نوكي شرف الدين عن كتابه المعنون انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الحقيقية المرتبطة بالتنمية والسلام والأمن. حيث أن الكاتب التشادي اللواء بوخيد نوكي شرف الدين ولد في العام 1972 في بورداني بمنطقة إنيدية الشرقية، ويعد شخصية بارزة في الجيش الوطني التشادي، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاستراتيجية والأمن والسياسة الدفاعية من جامعة الدراسات العليا بباريس. وفي كلمتها خلال الحفل أشارت المنسقة العامة للمنظمة الإفريقية للتنمية الاقتصادية الدكتورة ريلي ماري ليليان إلى أن إفريقيا ولا سيما تشاد وتحديدا منطقة حوض البحيرة تشهد أوقاتا عصيبة بسبب انعدام الأمن العابر للحدود، الأمر الذي يتطلب فهما دقيقا وشاملا يستبق الأحداث بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. وأوضحت أن هذا الدافع شكل المحور الأول الذي دفع المؤلف لإعداد هذا العمل القيم. من جانبه أكد المؤلف اللواء بوخيد نوكي شرف الدين أن هذه الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مسؤولية تفرض مواصلة التفكير والتعبير والمساهمة في بلورة فكر استراتيجي إفريقي قوي ومستقل. وننوح إلى أن الكتاب الجديد الذي حمل عنوان انعدام الأمن عبر الحدود في حوض بحيرة تشاد، تحليل جيو استراتيجي، تحديات واستجابات محتملة، يحمل في طياته 407 من الصفحات.
1: نظمت جمعية حماية المحمية الطبيعية للثقافة بإنيدي وذلك بالتعاون مع جامعة أدم بركة يوما علميا حول كيفية حماية المحميات. حسن عثمان علي.
9: جرت فعاليات المناسبة بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلاب إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمهتمين بقضايا البيئة والتراث الثقافي. وفي كلمته الترحيبية أكد مدير الأبحاث والتعاون بجامعة أدم بركة بأبشة البروفيسور توبرو أهمية هذه المبادرة العلمية في تعزيز الروابط بين الجامعة والمؤسسات البيئية، مشيرا إلى أن المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي تمثل فضاء علميا مفتوحا للبحث والتكوين التبادل الأكاديمي. من جانبه أوضح ممثل المحمية الطبيعية والثقافية لإنيدي إسحاق جوني أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع وعي المجتمع الجامعي بقضايا حماية التنوع البيولوجي والتراث الثقافي، إلى جانب تشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الدراسات الميدانية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. وفي خطاب انطلاقة اليوم العالمي، شددت نائبة مدير جامعة آدم بركة بأبشة الدكتورة مباغوجي ديوندو على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية في خدمة التنمية المستدامة، مؤكدة أن محمية إنيدي المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016 تعد مختبرا طبيعيا استثنائيا للبحث العلمي لما تظهر به من تنوع بيولوجي وتراث أثري ومناظر طبيعية فريدة. وللتذكير، يتضمن اليوم العالمي 3 جلسات رئيسية تناقش عددا من القضايا المرتبطة بالحفاظ على المحمية وتثمين مواردها الطبيعية والثقافية. أبشة حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الأراضي المقدسة، انطلقت بشتى أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50، شارك فيها ممثلي لجان الحج من بينهم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة التشادية إدريس دوكنيات ديكير. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
10: في اجتماع رفيع المستوى بجدة بالمملكة العربية السعودية، شارك رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إدريس دوكنيا ديكير في أعمال ندوة الحج الكبرى نسخة هذا العام، جاءت تحت شعار نصف قرن من الإثراء المعرفي بمشاركة واسعة من أطر مسؤولي المملكة العربية السعودية، في مقدمتهم وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيعة والأمين العام لهيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة. عدة جلسات احتوتها الندوة، أبرزها مناقشة قضايا الحج المعاصر مع مختلف ممثلي بعثات الحج من دول العالم الإسلامي، الجانب الشرعي، الأمني، الصحي والإعلامي والتنظيمي والتقني، إضافة إلى ذلك جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والمبادرات الجديدة المرتبطة بعمال الحج بين الجهات الحكومية وممثلي مكاتب شؤون الحجاج. هذا وعقب خروجه من الندوة، قدم رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة كلمة عرض فيها أبرز النقاط التي وضعت في جدول أعمال الندوة.
11: يشوفوك كيف يقدر يساعد الوزارات الحج للبلدان الآخرين يتعبوا، في نفس الوقت يبلغ متى يكون نهاية الحج 2026 وبداية الحج 2027. بالنسبة للسانتي هنام مكة كانت 45 درجة، في الحج ممكن يكون نفس الدرجة.
10: على مدار 50 عاما تطرح وزارة الحج والعمرة مواضيع متعددة لمعالجة قضية محورية مرتبطة بالحج، وفي كل عام تضع الوزارة خطط استراتيجية تعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمعايير عالية. توجد أعمال الندوة بتدشين كتاب بعنوان العبور الآمن من داخل قبعة ريس كارتون الذي يحتضن أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها 50. عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.